0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة.
16: علم ومهارة.
17: علم ومهارة.
18: مجد الحضارة.
12: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
13: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
12: في أيش متخصص بالضبط؟
13: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
12: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
13: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات القلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
12: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
13: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
12: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
13: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
12: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
16: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
17: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
6: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
7: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
6: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
7: برنامج الرياضيات الذهنية،
6: أكاديمية الخط العربي،
7: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
7: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
0: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
0: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
9: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: صباح الخير.
4: جاء صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
12: مجموعة الكابوس.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-4-21. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
12: Here we play with friends
11: and learn new things every day.
12: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: ألو،
15: هيا عطوا ولدي أختي.
14: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
15: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حظانة للطفل.
16: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
15: أي المستشفى؟
16: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
15: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
14: يا سلام سلم.
16: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
15: بس عاد معي أمي مريضين.
16: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
14: خلاص جاي لنا.
16: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
15: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
16: الآن مثل الريح.
17: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
18: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
9: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
10: لا تقلق أبداً، طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
9: في أيش متخصص بالضبط؟
10: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
9: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
10: طبعاً، عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات القلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
9: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
10: كل كوادر متخصصة من للنساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
9: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
10: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
9: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
11: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
12: كل يوم في هواء وانت ماشي كل يوم.
13: أيوة
12: لازم تاخذها كل يوم.
13: أي شيء؟
12: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحب وبرص ومضغوط وشواية،
14: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
15: يا طعمة
12: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 011-41-4396 موبايل 773-031-391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 011-412-119 موبايل 779-637-771
5: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة
6: علم ومهارة مجد الحضارة
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا باقات نت 4G نت بكل وقت
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل
9: Hey, welcome to our shop.
10: Do you have excellent sports clothes?
9: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
10: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
9: Oh, really? Where is that school?
10: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
9: Oh, really? Is it a good school?
10: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
9: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
10: Yeah, you can.
9: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
10: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
9: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
11: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
12: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة
13: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
12: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا
13: محطة نقي مياه طبيعية وصحية العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح تليفون 770-10770 أو 777-921-435
14: مين بيحب الرسم؟
15: أنا
14: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا
14: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
16: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى
17: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
18: ألو
19: هيا عتولدي يا أختي
18: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة
19: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل
20: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا
19: هيا المستشفى
20: مستشفى الأم التخصصي هذا ما بش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
19: تأخذي راحتش تماما
0: أولاً كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
18: يا سلام سلم.
20: ثانياً فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
19: بس عاد معي أمي مريضين.
20: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
18: خلاص جاي لنا.
20: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
19: هيا جاي لنا في ساعة قطبي.
20: الآن مثل الريح.
21: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
22: يوه، مطعم الحلواني التركي.
23: الحلواني الذي نعرفه؟
22: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
23: نعرفه من زمان،
22: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
23: دجاج الحلواني من زمان،
22: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
23: طعيم من زمان،
22: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
23: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
24: من زمان.
25: من زمان،
23: حلويات وبيتزا ومعجنات،
22: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
24: من زمان.
22: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
23: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
22: 772-238-378.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
12: فعلا انه سوبر داك.
11: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
16: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
17: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
16: في أيش متخصصين بالضبط؟
17: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
16: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
17: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
16: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
17: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
16: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
17: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
16: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
18: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
19: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: ما هي كل هذه الرسائل؟
11: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
10: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
11: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
10: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
11: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
10: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
12: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
13: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
5: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر أصبر رغبة.
8: صحة وعافية
9: مع بقوليات الكابوس.
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي.
12: برنامج الطالب المعلم.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية. فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
13: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
13: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
14: ماشي كل يوم؟
15: أيوة.
14: لازم تأخذها كل يوم.
15: إيش هي؟
14: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
16: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
17: يا طعمة.
14: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
18: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
19: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
18: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
20: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير
2: يا صباح الأنوار،
3: طيب الله صباحكم،
4: أسعد الله صباحك،
1: وطيب الله صباحك،
5: يا صباح الرضا،
1: يا صباح، يا صباح الخير،
6: يا صباح الفل،
0: يا صباح البن، بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب، شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
9: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
11: التهاب وتليف الكبد،
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
12: علاج البواسير،
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
13: Hey, welcome to our shop.
14: Do you have excellent sports clothes?
13: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
14: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
13: Oh, really? Where is that school?
14: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
13: Oh, really? Is it a good school?
14: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
13: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
14: Yeah, you can.
13: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
14: It's on 50 Meter Street in Babebos.
13: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
15: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.
9: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
10: الو،
11: هيا عطوا ولدي يا اختي.
10: انا جاهزه بس مشي الساعه الولاده الاوله.
11: لا ولاده سع الناس ولا لقينا حضانه للطفل.
12: هيا تجهزي وانا شاجي اشلش احسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: اي المستشفى؟
12: مستشفى الام التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي مريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
14: Radio Delta.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
12: لا تقلق أبدا طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
11: في أيش متخصصين بالضبط؟
12: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
11: لو اضطرينا العملية جراحية؟
12: طبعا عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
11: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
12: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
11: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
12: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
13: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
14: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
15: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماماً. أولاً كل تخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلام،
3: فيه أول وأوسع حال المستشفى.

0: في كل التخصصات. خلاص جيلة جراحية جراح بأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
1: هيا جيلة نفيسة عقطبي
0: الآن مثل الريح.
2: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
3: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: You just found it.
9: Radio Delta.
10: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
11: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً، طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
4: في أيش متخصصين بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
4: لو اضطرينا العملية جراحية؟
5: طبعاً، عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
5: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
6: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
11: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
10: معالجة انسداد وتضييق
3: تعليق شرايين القلب،
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
3: التهاب وتليف الكبد،
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
11: علاج البواسير،
3: علاج البهاق والبرص.
11: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
11: الباحث خليل، الباحث للطب البديل. للطب البديل.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
14: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
15: مدارس مجد الحضارة،
16: تمهيدي،
17: أساسي،
14: ثانوي.
18: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان، خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
14: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
19: مدارس مجد الحضارة،
20: علم ومهارة،
21: علم ومهارة.
22: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
23: كده أنا جوعة.
24: كباب لحم،
25: كباب دجاج،
24: أوصل لحم،
25: أوصل دجاج،
23: وشيش طاووق، خيال.
26: كده جوعة.
24: مشاوي رهيبة،
27: نكهة تركية عجيبة.
28: لا
0: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
1: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزويري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50-meter street in Babos.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أطول.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
8: ألو،
9: هيا عتولدي يا أختي.
8: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
9: لا ولادة سع الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
10: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
9: أي المستشفى؟
10: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
9: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
8: يا سلام سلم.
10: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
9: بس عاد معي أمي مريضين.
10: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
8: خلاص جاي لنا.
10: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
9: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
10: الآن مثل الريح.
11: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
12: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة.
4: علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم
2: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
3: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت فورجي صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر
4: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل
5: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل
6: مدارس مجد الحضارة
7: تمهيدي
8: أساسي
5: ثانوي
9: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 01-41-43-96 موبايل 773-031-391
5: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 01-412-119 موبايل 779-637-771
10: مدارس مجد الحضارة
11: علم ومهارة
12: علم ومهارة
13: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
14: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
13: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
14: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
13: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
14: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
13: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
14: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
13: التهاب وتليف الكبد
14: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
13: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
14: علاج البواسير
13: علاج البهاق والبرص
14: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
13: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
14: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
15: لأن المستقبل تصنعه الهمم مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة مدارس علماء أزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام تويتر يوتيوب وتليجرام
7: الكرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
16: مين بيحب الرس؟
17: أنا.
16: مين بيحب يسمع حكايات؟
17: أنا.
16: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
18: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
19: Here we play with friends
18: and learn new things every day.
19: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
20: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
21: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
22: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
21: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
23: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-001-0770 أو 777-921-435.
11: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
12: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
11: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
12: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
11: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
12: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق وفق أحدث المعايير.
11: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
12: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
11: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
13: يوه، مطعم الحلواني التركي.
14: الحلواني الذي نعرفه؟
13: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
14: نعرفه من زمان،
13: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
14: دجاج الحلواني من زمان،
13: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
14: طعيم من زمان،
13: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
14: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
15: من زمان،
16: من زمان،
14: حلويات وبيتزا ومعجنات،
13: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
15: من زمان،
13: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
14: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
13: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
10: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: أي المستشفى؟
11: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيها أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي ومريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو والمكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كدنا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
11: أوصل لحم،
12: أوصل دجاج،
13: وشيش طاووق، خيال.
8: كدنا جوعة.
14: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
15: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
16: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
7: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 0141-43-96 موبايل 773-031-391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 0141-119 موبايل 779-637-771
5: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة
6: علم ومهارة مجد الحضارة
7: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310 جوال 770-119 واتساب 730-509-509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
15: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
16: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
17: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
16: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
17: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
18: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
19: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
18: في أيش متخصصين بالضبط؟
19: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
18: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
19: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
18: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
19: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
18: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
19: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
18: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
20: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300 77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
21: Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: أي شيء؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
12: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
15: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة
9: يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات، وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
11: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
16: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
17: راديو دلتا.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: ألو،
15: هيا عطوا ولدي يا أختي.
14: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
15: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
16: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
15: أي المستشفى؟
16: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
15: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
14: يا سلام سلم.
16: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
15: بس عاد معي أمي مريضين.
16: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
14: خلاص جاي لنا.
16: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
15: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
16: الآن مثل الريح.
17: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
18: يوه، مطعم الحلواني التركي.
19: الحلواني الذي نعرفه؟
18: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
19: نعرفه من زمان،
18: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
19: دجاج الحلواني من زمان،
18: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
19: طعيم من زمان،
18: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
19: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
20: من زمان.
21: من زمان،
19: حلويات وبيتزا ومعجنات،
18: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
20: من زمان.
18: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
19: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
18: 772-238-378.

0: just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب 2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: just found it.
10: تستمعون للأولى
11: راديو دلتا.

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات القلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
6: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر للزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: ألو،
14: هيا عطوا ولدي أختي.
13: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
14: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
15: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
14: أي المستشفى؟
15: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
14: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
13: يا سلام سلم.
15: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
14: بس عاد معي أمي مريضين.
15: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
13: خلاص جاي لنا.
15: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
14: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
15: الآن مثل الريح.
16: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
17: You just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
18: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: see you soon.
1: Radio Delta.
2: لمنازلكم مزارعكم ومصانعكم خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرز؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ألو،
8: هيا عطوا ولدي أختي.
7: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
8: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
9: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
8: أي المستشفى؟
9: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
8: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيها أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي أمي مريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
9: الآن مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
13: من زمان،
14: من زمان،
12: حلويات وبيتزا ومعجنات،
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
13: من زمان،
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أونيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. Radio Delta. We don't play hits, we create them.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تأخذها كل يوم.
2: إيش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: ألو،
12: هيا عطوا ولدي أختي.
11: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
12: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
13: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
12: أي المستشفى؟
13: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
12: تأخذي راحتش تماماً
2: أولاً كل كوادره متخصصة من النساء فقط.
11: يا سلام سلم.
13: ثانياً فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي مريضين.
13: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
11: خلاص جاي لنا.
13: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
13: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
14: كده أنا جوعة.
15: كباب لحم، كباب دجاج،
16: أوصل لحم،
17: أوصل دجاج،
18: وشيش طاووق،
19: خيال.
20: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
21: لا
22: ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
23: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الباحث خليل. طبعا عندما نبدأ حلقتنا في ناس كثير بيسمعونا وبتعاد الحلقة، هناك ناس بيرسلوا رسائل أنه الحلقة بتعاد أكثر من مرة، يعني لأكثر من أسبوع. هذا واقع، أقول لكم أنا ليش. مش قصور على أساس من الدكتور أو كذا أو الأوادم مش موجودين. أنا يحيى صلح قدني كاره العمل في الإعلام، وأقسم بالله لو لا أن الرجل هذا بيقدم خدمة للمجتمع، ومن هو المجتمع الذي مثلي وأشد مني ضعفا في المعيشة، والله ما أطلع، والله ما أطلع، لكني بين أطلع. فلذلك إذا واحد سمع حلقة أعيدت عرف أنه يحيى صلح، مش الدكتور يحيى صلح والذي ما أطلع. هذا واحد. اثنين، أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء لكل مريض ولكل سقيم، أنه ما يزور مستشفى ولا يزور خبير ولا يزور إطلاق، أن الله سبحانه وتعالى يشافيها الآن. وأنتم الذي بتسمعوني يقولوا يا رب شافي كل مريض، بتأتي منك الدعوة للمريض هذا، لا أنت تعرفه ولا أنت تعرف من هو المريض، أنت بدين ذوقها لهانك. ما بيننا ندعي لبعوضنا البعض. مستمعي الكرام، طبعا ما أشاهده وألاحظه في مركز الباحث خليل والناس بيسمعوني وشهادتهم، يعني بتستدعيني أنا أحيانا أنزل وأفعل بث مباشر في تلفوني. ليش أفعل بث؟ هل أنا أجيب من نفسي؟ لا، بيتصل بالمريض، يأتوني بالمريض، إما متكئ على اثنين ثلاثة يأخذوه، ومن ثم أسبوع 10 أيام يتصل بي ويقول لي يجي مع أهله إلى باب المركز وأفعل معه فيديو، وأنه بخير. طبعا إيش معنى بخير؟ العافية بنقول قراري، يعني معنى ما قد الساعة على المسمار، لكن لمس الحياة ولمس العافية. بيجي متكئ على اثنين أنفر يتحملوا، وعندما يأتي أول مرة، المرة الثانية يجي وقدو بيخطع رجله، وأنه بخير، وأنه قدو يجابر، وأنه قدو بيضحك، وأنه يبتسم، وابتسم للحياة بعد معاناة لسنوات البعض من هذا المستشفى ومن هذا المركز إلى الآخر، ومن هذا الدواء إلى الدواء الآخر، وأنتم دارين بالأدوية وما الأدوية، أنتم عارفين إيش معنى الأدوية وما الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. طبعا عنلاقي ما عنلاقي ناس الآن كثير ما يرحبوش بنا إذا تكلمنا على الأدوية وما هي الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. نشاهد التلفزيون، كل واحد عنده محطة، عنده شاشة، ادخل إلى التلفزيون وشوف القنوات هذه بيتعالجوا بها باسم الأعشاب. يعني وصلت الحالة بنا إحنا اليمنيين هنا نحارب هذا الطب وإيش، ونخلي الغير يقول لك عشبة أبو علي اليمني. شوف للما ليش أبو علي اليمني؟ في عندنا عقول هنا، وفي عندنا ثروة، عندنا أعشاب، كيف يفعله في دولة في آخر يعني تبعد عننا 2000 كيلومتر؟ يقول لك عشبة أبو علي اليمني. لو ما نجي هنا قال لك لا هذا لا مش عوثي. أخي أنا ما جيت أفعل لك عزيمة، أفعل لك ورقة. على العموم أنا بتسمعوني، أنا أعتذر من الناس اللي بيسمعوني يا جماعة، أعتذر منكم جدا إذا صيحت. فيعني راعوا الحال النفسية لنا. أنا لا معي غير رسالة واحدة، أشهد الله سبحانه وتعالى علي وعلى نفسي أن هناك ناس وصلوا وهم في حالة يأس إلى مركز الباحث خليل، وما هو إلا أسبوع 10 أيام وبدأت الحياة والأمل والشفاء يدب إلى جسمه. أما هذا يفرحني. أنا أنت عندما تزور شخص وقدو هالك، أنت مش دكتور بس زرته اليوم، بعد أسبوع تشتي تكرر زيارة، جيت بعد أسبوع وقدو إيش؟ قدو ما بتفعل أنت تفرح من قلبك، فما بالك أنه أنا سببا أن أنا أخلي فلان ابن فلان أو فلانة تصير لها المركز لها عند الباحث خليل وودها لهم العلاج وأنها بخيرة، وهي الذي بتتصل بي أو هو يتصل بي التوال استبيحية يجي. فيسعدني ذلك وأنا بين أجي أنقلها. لذلك وجه للناس، عندك غرغرينة قالوا لك يقطوا لك رجلك يقطوها، أنا أنصح أنه جي من البداية، سواء أنت الذي عادك مبتدئ الآن أو ذي قدو في النص، أو تعال للمركز فقد تلقى علاجك هناك. أنت شديد بلبع حوك، بتحس ببطنك هذا تشبج، تضراكض، درقد وهيدك تلب كذا وديك تلب كذا وديك تلب معك، عندك القولون، بتصيح فوق الجهال، بتنفس فوق المرأة أو المرأة أو العكس، جي يا أخي تعالج للقولون، تعال
0: تعال بدل ما يسبب عليك ويكبر الماثرة وقعد عندك البروستات والمدري ايش ومرض نفسي وحالة عصبية تعال للمركز شيل لك دحفة من ما خلق الله بدون اي مدخلات كيماوية او مخدرة او مهدئة من الله سبحانه وتعالى فور واشرب وانك بخير وانك بخير بإذن الله وبقوة الله لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
0: معي اتصال معنا اتصال واحد من المرضى نقول ألو.
4: ألو
0: مرحبا وسهلا بك كيف الأحوال؟
4: حياك الله يا عمي كيف حالك؟
0: الله يحييك معك يحيى صلح من الإذاعة.
4: والله الحمد لله نحن تعانقنا عندكم والحمد لله المرضى معنا بتحسن وقد احنا العملية يعني بمليون سبعمية أو مليون ثلاثمية تمام؟
0: لا لحظة لحظة شي أقول لك من أنت؟
4: حيدريها حيدر المضرعي من جبل عيال يزيد من المضرعة.
0: حيدريها المضرعي من المضرعة من جبل عيال يزيد مرحبا بك عمران ها؟
4: أيوة محافظ عمران تمام؟
0: أيوة ما كان يعاني إيش كان عنده المريض حقك؟
4: المريض كان عندي فقرتها باسم في العمود الفقري تمام؟ يعني هذا أيوة تفايق في العمود الفقري بأثر على رجل ما بيصير يقوم من المر ولا بيحترق تمام؟ دخلنا عندكم الحمد لله وسلامة فيه يعني قبل يومين ولا المريض يتحسن بيني وبينك يعني من أحسن حاجة تمام؟
0: نعمة الحمد لله أيوة
4: الحمد لله وكان قد إحنا على عملي طينا أقول لك أخذنا الإشاعات وطينا كل حاجة في مستشفى عمران وحكنا المستشفى الفقير وأخذنا تدوني عليكم واحد شخص من عندنا من المضلعة من جبل عيال يزيد من المضلعة إلى عندكم بين أقول لك تمام
0: طيب هذا هو كان قد عنده انزلاق غضروفي كان يقول
4: كان قد عنده انزلاق وفقرات في العمود الفقري يعني مخفاضة بيقولوا له هذا مخفاض تمام
0: طيب اسمعني أنت بتقول والناس بيسمعوني أنا جيت لعندكم أنا دحين قد عدت قلبني دكتور واسر نفس الباحث خلي واسر افتح لي مركز أنا أيوة. أيوة يعني بأمانة كيف وجدتم الباحث خليل؟
4: الباحث خليل والله إنه مستقبل لنا من أحسن حاجة ودكتور أعشاب طبيب يعني أحسن واحد.
0: ما تقول للناس ما تقول للناس هذي بيسمعونا؟
4: والبيسمعونا الناس أنا يعني من رأي بدل ما يفكوا عمليات والعبود الفجري ونسمع ادخل عند الدكتور هذا الأعشاب خليل خبير يعني ما فيش من الدكتور أحسن واحد تمام المريض حكي بيتحسن من أحسن حاجة
0: يا سيدي في ناس يسمعوك وارحم الراحمين أيضا الله سبحانه وتعالى من عندك بيسمعنا هذه أنت أيوة. أنت بتدي شهادة لله
4: صلي على رسول الله
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين
4: أيوة يعني هذا شهادة لله بين أقول لك أنا في قدنا عملية بين أقول لك العملية يعني عملية ما صح يعني المرض حكي اسمه الحمد لله بيتحسن من قبل يومين بينك بيتحسن أنا أشكر الدكتور خليل خبير تمام على هذه الأعشاب اللي بديها علاج يعني من أحسن حاجات يعني أنا واضي من جبل عيال يزيد محافظ عمران نقول لك من المضلعة والله تدلونا عليه أنه تحتوح وتعالج ناس قبلنا
0: الحمد لله إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بك على خير
5: اللي قبلهم اللي أشكان عندهم من حالات اللي قلت
0: هو عيتي عندي على واحدة واحدة وعند صلبة أنا اشتي أفلتون لأجل أنا اشتي أرجع جابرنا
5: تمام
0: يا مضلعي
4: أيوة
0: أنت حطيت شهادتك لله وللتاريخ
4: يا أخي الباب لهذا أخبر يعني أحمر بحنه داري بصخص وقف نيته
0: خلاص

0: شكرا لك وعلى تجاوبك وعلى اتصالك في امان الله. طبعا سامعينا الكرام اذكر، عندك قدم سكري، عندك سكر، عندك الضغط بينخعك لا ما قدك على راسك على جراح، عندك القولون، عندك تشبجت في الكلى، قد عندك حصوه اشتهاء خروج بدون تدخل جراحي، بدون هدره، بدون، اذا الله راضي عنك، اذا انت غسلت نيتك بيجي الشفاء من عند الرحمن الرحيم، ويجي الدواء من عند الدكتور خليل من المركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. اكتب لي بس ارقام التلفونات حق المركز وانا اوصل لكم الارقام الان، سجلوا الارقام ولو انه في عجب بيرجعوا يتصلوا لي عندي وانا احمل هذا المركز واحمل الدكتور هذه المسؤوليه، يتصلوا لي عندهم ما بيردوا عليهم. او الارقام هي 37 24 64 16 او 37 22 22 74 هذه الرقمين. ومركز الباحث خليل ما هو الله هو الذي في بيت بوس، لا يوجد له أي فروع إطلاقا بتاتا. عندما توصل المركز أنا اشتري الدكتور خليل، اشتري الباحث خليل، عاد تحصلوا قبالك ما كذا تصلبيح يا
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
1: تليفون 37 246 416 أو 777 22 22 74.
0: أشيل الاتصال ونرجع للدكتور الشيخ جابر النووي. ألو،
3: من هنا جابر دانش.
0: أيوة، السلام عليكم. ألو،
3: السلام عليكم،
0: كيف الأحوال؟
3: حياك الله، كيف أنت يا أستاذ عيلة بحارة؟
0: الحمد لله. من معي؟
3: معك عبد الله العتمي.
0: عبد الله، عبد الله العتمي اللي عالش أخوه، أخوك من الصمامة صح؟
3: نعم.
0: كيف أخوك؟
3: الحمد لله والله تمام، الحمد لله والشكر لله.
0: أي حين متى جبت للمركز؟
3: احنا فجينا قدام 17 للمركز.
0: أيوة،
3: سمعنا يعني عن الدكتور خليل عبر القناة.
0: ها،
3: وتواصلنا معه وصلنا إلى المركز.
0: أيوة،
3: وكان أخي يعني قد كانت العمليات دعامة كانوا بيبعروا $11,000. سمعت يعني البرنامج حق الدكتور خليل عبر القناة التمارس، وجينا عند الدكتور خليل صرف لنا 3 جراح لمدة 3 شهور، والحمد لله الآن يعني في صحة جيدة.
0: هيا لحظة، معك الدكتور خليل من أجل يقول لك هو يعرف الحال.
4: يا حيا بك يا عثمي، كيف حالك؟
3: حياك يا دكتور خليل، حياك حياك الله،
4: حفظك الله ورعاك. طبعا نشي مثلا المستمع اللي بيسمعنا الآن، إيش كانت الأعراض اللي عند أخوك بالضبط يعني اللي كان بتحصل له؟
3: والله يا دكتور خليل أنا يعني أتكلم بأمانة، يعني الأمانة الذي قاعد يسمعني ويستمع يعني نصيحتي الأمانة، بدل ما يدخل مستشفيات وعمليات وجراحة
4: طيب
3: الدكتور خليل يعني عندما سمعنا عنه وتحركنا إلى المركز حتى جاب لنا 3 جراح لمدة 3 شهور. كان أخي عنده الصمامات، يعني كانوا بيفعلوا دعامات واستخدم العلاج، والآن في صحة جيدة الحمد لله.
4: الحمد لله وشكرا.
3: طب كشفت إيكو قبل العلاج وبعد العلاج؟
0: أيوة،
3: يعني وطلع الحمد لله تمام جيد جدا.
4: الحمد لله وشكرا.
3: والآن على حالة عادة هنا عندكم جديد، يعني حالة جديدة نزلنا واحد
0: الله يشافي
3: عند البروستات يعني خالي.
0: نعم الله يشافي،
3: يعني الحمد لله. لا بس يعني عادوا استخدم إلا جرعة واحدة والأمور طيبة
4: الحمد لله. شوف طبعا اخوك يعني هل كان بيحصل عنده الكتمه وما قدر يمشي ولا قدر يبدا؟
3: اكيد كان، اقسم بالله ما كان حتى يقدر يمشي مسافه يعني زي ما تقول ولا 100 متر.
4: ايش كان يحصل له، كتمه وتعب؟
3: كان عنده كتمه يعني لعبه معاه، كان يقدر له بالعسل عصا قويه والله.
4: والنوم،
0: النوم في الليل كيف كان يفعل في الليل؟
3: الان رجع شباب، تعرف رجع شباب والله العظيم انه رجع شباب.
4: الحمد لله وشكر الله. اسمك اخو اسمك؟
3: اشكرك يا دكتور خليل يعني على العمل الجبار.
0: مش اخوك، مش اخوك
3: انت يعني اداك الله للشعب اليمني الامانه هديه.
0: ايش اسم اخوك؟ ايش اسم اخوك؟
4: الحمد لله.
3: الاخ محمد احمد عبد الله العثمي.
0: محمد احمد عبد الله العثمي هو الذي كان يعاني والذي كان عنده الصمامه.
3: نعم.
0: إذن الحمد لله على سلامته وعافيته
3: كلها. يعني هذه رساله امانه اوجهها لاي مستمع، يعني رساله.
0: ايوه انت معمن الناس بيسمعوك، وهذا امانه ما
3: يعني قلت لك هذه امانه بالذمه، ما هو على مد لا مد ظلط ولا. انا اشكر الدكتور خليل يعني الامانه الذي معه والذي ما بيش معه، يعني بيتعاون مع الناس.
0: ما انا من اليوم ما عاد انا اهم شيء انه اخوك

0: قد شافة عافى الحمد لله.
1: الحمد لله وشكرا لله.
0: اذا شكرا لك يا ابن عتمة وتحياتنا لاهلنا كلهم في عتمة. شكرا لك في امان الله. طبعا اشي اقول للناس هذي يسمعوني هذي اشي يجي يتعالج وقد مبيت من البيت انه ما عدتي صلاه ولا عدتي كذا ما عدتي احتحك العشاء اقول له نصيحه سر اندع لك في اي مستشفى يندعوك 3-4 عمليات ويدوا لك كون علاج ب 50-60 ألف في الشهر وهكذا حالي عيوقع. لكن اذا قدك ناوي تحتاج سواء على الدكتور مش الدكتور عنده الدكتور خليل حتى على مستوى المستشفى بس تعالج قدك تحتاج تو انت بتدور عافيه وانت بتحتل على روحك هي عافيه وعلاج علاج.
2: نعم
0: يعني ما بيخلي جذر ولا يخلي محافظه ولا يخلي وادي ولا يخلي مديريه بحثا عن العشبه يديها بعدها يضمرها بعدها يضحيها بعدها يشمسها بعدها ينقيها بعدها يبيع منها الغبار بعدها يفكفكها ورجع يطحنها ورجع يوزنها لاجل تيلك وانت جاي كذاك ناوي تبحشم يلا وقعنا فرصه عن نقطها بلاش.
2: نعم الاعشاب مشي من لا بنشلها من سوق الملح ولا بن يعني كلها من الطبيعه اليمنيه بنت نتنقل اكثر من محافظه يعني ايام الموسم.
0: طبعا في ناس كثير الذي بيتواصلوا بي ويتصلوا بي اتمنى انه يكونوا منهم عبر الفيسبوك ما وصل لهم رقبي لانه انا قد انا زي الاستعلامات معك يعني انا بنتعب حالي
2: وانا يعني اتمنى مثلا انه تخصص عندك مثلا انا وانت ساعه وقت الدوام
0: ايوه
2: تجي لها عندي وعادي نسجل مع الحالات اللي بيجوا يعني يوميا بتجي بتشوف حالات موجوده عندنا
0: تمام اشترينا ورجع لله لله لله وسلمت قدك تعمل الحكومة حكينا اليوم.
2: نعم أنت بتجي عندنا ويعني ونتفاعل فيك الخير وأيضا الناس أنت الآن بيتصلوبك قبل العلاج وبعد العلاج وأيضا أكثرهم بيطلبوك للمركز بتجي تحضر ويقول لك أنا بروح للمكان الفلاني للدكتور وأنت يعني حاضر معه.
0: في ناس بيتصلوا علي ويرسلوني في الفيسبوك ويقول لي أنا عندي بواسير وناس يقول عنده الصدفية السمكية وناس يقول له طبعا في معي ناس 2 أطفال أو 3 من بني عباد من بني مطر.
2: نعم.
0: حالتهم عندما تستغرب وبدأت كانت من أول زيارة بعدها ب3 أيام بعد ما استخدم الدهن حقه الدهن العشبي يعني أنا اندهشت. فأقول للناس أنت عندك بواسير معك القولون بيزعجك بيخليك تقلق الدنيا وتقلق الحارة وتصايح وعباد الله.
2: نعم
0: اقبلها عند القولون البحث
2: ولو قطع كلامك هذا المرض منتشر زيادة الآن بيحصل عندهم القلق والتوتر والضيق الحالة النفسية يعني قلق توتر ضيق خوف تقلب مزاج انتفاخات امساك اسهال حتى المفاصل والسبب كلها مشاكل في المعدة ارتخاف المعدة وايضا مشاكل في القولون والبعض قد بيستخدم مهدئات نفسية والحالة تطور. هذا اللي بيسمعني الآن اي شخص عنده القلق التوتر الخوف تقلب المزاج امساك اسهال هذه كامل سبب الجهاز الهضمي او حتى قد بدا يستخدم مهدئات يعني حتى ما بيرقدش هذه كلها بسبب الجهاز الهضمي. وايضا ذكرت البواسير اللي بيسمعني الان على الهواء البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى ما بتغلقش يعني باقل من اسبوع ينتهي البواسير او ايضا الشرخ اللي عنده الشرخ الشرجي هذا يعني
0: اقبل معك في الموضوع هذا كذاك تحس انك كذاك تعب فيه
2: بدون عمليه. نعم يجيب عندي علاج ان شاء الله.
3: الباحث والخبير خليل
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-2274.
0: معنا اتصال نقول الو.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام معك يحيى صلح من الإذاعة وبرنامج الطب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
5: معك يونس العصيمي.
0: يونس العصيمي من أين؟ من العصيمات من عمران ولا؟
5: لا من دمت.
0: من دمت مرحبا بك يا يونس.
5: حياكم الله.
0: هيا قل لنا أنت زرت المركز حق الباحث خليل؟
5: أي نعم زرته.
0: طيب قل لنا أي حين زرته وما كانت الحالة الذي معك نسمعك.
5: كان عندنا تواصل قديما احنا والدكتور الدكتور خليل الله يحفظه والله كان عندنا حالة مرضية.
3: الباحث والخبير خليل
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-2274.
5: كان عندنا تنفس عند واحدة جاتنا للمنزل فاطمة القاضي وتعالجت بفضل الله من فضل الدكتور يعني رسلنا الجرعة يعني إلى مدينة دمت والحمد لله تعافت يعني خلال 5 أيام.
0: إيش كان عندها؟
5: ضيق تنفس.
0: ضيق تنفس
5: يعني كورونا يعني كان عندها أيام كورونا مرة واحدة.
0: ها أيام كورونا.
2: نعم
5: أي وقبل شهرين كان عندنا مريض يعني من البنت الطيب يعني من القرية وكان يعاني يعني كان عندها أكسجين فوق الأكسجين مدة شهر كامل ووصلنا على عند الدكتور وهو ما قصر يعني ساعدهم في العلاج وفي كل شيء.
0: يعني
5: الحمد لله حالتها متحسنه الحين.
0: يعني كانت عايشه على دبه الاكسجين في البيت؟
5: اي نعم.
0: الحين الاكسجين عادي بيستخدمه ولا لا؟
5: لا لا لا الحين الحمد لله تحسنت حالتها وهي في البيت.
2: الحمد لله وشكرا.
0: هذا انت الان بيسمعوك عشرات الالاف، وانا وانت والعشرات الالاف هذا كلهم لا ذمتي وذمتك.
5: الله
0: يعني وانا اشكرك وانا اصدقك وانا وعمتك.
5: يعني زرناه قبل يومين، احنا ناخذ الوالده علاج تمام، يعني هي عندها يعني في الريح تعبه شوي، واخذنا علاج وان شاء الله بان ما فيكم فيها يعني.
0: باذن
2: ان شاء الله
0: الله يشافيها. الله يشافيها
2: والعافيه.
5: الله خير ما قصر يعني، متعاون مع الناس
2: وحافظك الله
5: يعني الحمد لله طيب.
2: حفظك الله اخي يونس،
0: لك التحية والسلام، في امان الله اخي يونس، مع سلامة الله.
2: حفظك الله ورعاك.
0: اذا مستمعي الكرام، الرسائل التي توصلنا عندي للكنترول، اشتروا رقم المركز او رقم الدكتور، او معاكم رقمين سجلوها عندكم، ارسل بالحالة حقك وعيد واصلوا عليك على 37246416 او 37 22 22 74. المركز طبعا عنوانه في بيت باوس جوار مجمع العرب. المركز لا يوجد له أي فرع في الجمهورية ولا داخل صنعاء إلا المكان هذاك. فالمنتحلين والذي بيركبوا الموجة كثير، هذا أنا بنحاكيكم، يحيى صلح نقولوها في المجلس، أنت نقوليها وأنت بتفرض عند النسوان قولوا لهم. قال يحيى صلح أنت قد عندش القولوا، لأنه النسوان مع الوضع اللي يدقع أغلبهم معهن القولوا، نتصايح وزوجها هو العيال، هو النسوان حق الحارة، هو النسوان العيال، افعل لكم لفه وزوجيش، واذا هو بخيل اتصلوا بنا عدا جيانا انا اخذ خده يتي حق العلاج وتعالجي وان انت بخيره. وبعضكن الذي بتجي وتقولني خلاص يعني ما بلا ما هو الذي بينش، تقول مقطقط ركبي ايدي المعدة عيوني راسي، هذا ما عدلش علاج الا يتزوج ويقبروش يعني خفي كذا يا شوية. لانه واحد كانوا متزوج على واحدة قد معه اثنان عيال، كل وقت قالت لها واحدة قالت انتبهي زوجيش يجمع زلط، كن يجلسي مرضي يكون يتزلط في حق المرض بدل ما يتزوج. جلست تمكنه، أنا مريض أنا عريض أنا الدكتور ذيك أو الدكتور ذي بيشلوها لعنده. قالت اسمعي يا أختي، زوجش هذا قد كان ناوي، قلت له عندي قد كان ناوي يتزوج، وأنا أنصح أنه يخطب وكذا. المريض قامت من فوق الكرسي ساعة الفرس بخير ساعة الريال، فلذلك لا تكون دقعين معها قديم قطقط، لكن الضرورة بدل اللي بيجي في المستشفيات والتعب والسير والجاية، طبعا التشخيص لا نستغني عنه، من فحوصات ومن أشعات، هذه ضرورة ومهمة جدا. تجول المركز وإن شاء الله تلقوا العلاج حقكم. معنا آخر السنة نشلو بعدين نرجع تجابر أنا وياك أنا والدكتور. ألو، خلي الدكتور يجاوب اليوم.
2: ألو مرحبا.
6: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
6: أهلا وسهلا.
2: حياكم الله أخي. أهلا وسهلا.
6: الله يحفظك. من معي؟
0: معك يحيى صلح من الإذاعة.
6: نعم
0: يحيى صلح من الاذاعه، ومعي حيا الباحث خليل.
6: حيا حيا حيا حيا صلح حيا.
2: حياكم الله.
0: من انت؟
6: مرحبا.
0: من انت؟
6: انا عبد الله ناجي مرشد.
0: الشيخ
6: عبد الله ناجي مرشد.
0: الشيخ عبد الله ناجي مرشد، يا مرحبا بك.
6: حيا حيا الذي جينا امس عندكم، احنا من سهرنا الذي كان مريض الغرغرينا.
0: القدم السكري. ايوه
6: ايوه. وبعدين احنا عرفنا المركز هذا من خلاله، لانه كان مريض وكان صار عند بعض المستشفيات الخاصه وعمره بقطع الرجل، وكان يصيح صياح خليه على الله. وبعدين اشاروا على المركز هذا بشارع 50 وادوا له علاج هدأ المرض، ولحنا الحمد لله تمام.
0: لا اله الا الله الحمد لله.
6: الحمد لله تمام.
0: ومن خلاله انت جيت انت للمركز صح؟
6: وبعدين من خلاله هنا توجهنا لعنده.
0: ايش كان عندك؟ ما معك من مريض؟
6: انا كان معي الولد، كان معي الولد انه النطق.
0: النطق
6: ايوه. الدكتور جاب له علاج ان شاء الله، وطمعنا يكفيك انه طمعنا. وبعدين علاج يعني قدو لا ما في ما يدرج عشاب أحسن.
0: نعم
2: الحمد لله يا شيخ عبده.
6: ما شاء الله أنا مركز حلو جدا، وخاصة الدكتور محمد صالح هذاك أسلوبه
2: الحمد لله إنه
6: يطمن الواحد.
2: حفظك الله ورعاك. الحمد لله إنه ما عبش الآن بتر.
6: أنا يطمن الواحد لما يجي الواحد أمل.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى لمريضك الشفاء ولكل المرضى الشفاء، وتحياتنا لك إن شاء الله ما تزورنا مرة ثانية إلا وتلاقيني قد بأمل
2: إن شاء الله.
6: أتمنى للمرضى التوفيق والنجاح، ويعني فرصة بيني وبينك يعني بدل ما يصير البعث هنا والخارج وبعدين العيادة المستشفى قال لك شيك تعالج له
0: خيرة الله
2: الحمد لله وشكرا الحمد لله وشكرا
6: علاج هدوء يا سلام سلم الله يسمع لكم على خير
0: آمين يا الله شكرا الله لك شكرا في أمان الله
6: تحياتي لكم جميعا تحياتي لكم جميعا
2: حفظك الله وراك حفظك الله وراك
0: طبعا يا دكتور بعد ما نكمل الفاصل هذا الإعلاني أنا عاد رجعنا لكم نجد في 5 دقائق
2: إن شاء الله
0: مستمعي الكرام نسير الفاصل ونواصل
3: الباحث والخبير خليل
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474
0: إذن سامعين الكرام عدنا إليكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل مرحبا يا شيخ مرحبا
7: ألو
0: أيها مرحبا السلام عليكم
7: السلام
0: أنا بين أتصلبك أم بيتصلبك من تلفون الإذاعة وجوالك مغلق قلت أجرب أتصلبك من جوالي وإذا بك رديت يعني أنت ناوي تخسرني على العموم أهلا وسهلا بك يا شيخ
7: أيوة أنا شيخ أسرك أن أنا مستجم من أفرح بصوتك وأسمع صوتك وأفرح
0: الحمد لله المهم قل لي كيف صحتك وإحنا اتصلنا بك أنت الآن معنا على الهواء وهناك 10,000 يسمعونا وأنا اشتي أسمع منك والناس يشتوا يسمعوا منك
7: أنت أري
0: آه
7: كنت تشارج اللي تسوي أول عند المكتب
0: أيوة
7: عند المستشفى
0: إيه
7: بس حيرت بولا بدوك على وين شجابر أنا الأول
0: لا حين أنت على الهواء جابر وسمعنا وسمع المستمعينها من أنت قول لنا بالأول يدروا بك الناس
7: معك محمد يحيى الفقير محافظة عمرة مشوار عمرة
0: من مشوار عمرة مرحبا بك يا محمد يحيى الفقير هي قول لنا أنت
7: يا جيت المرحب.
0: أنت جيت
7: إن إحنا سمعنا يعني أخبار فيها من عند حياة صلح من عند الدكتور هذا على أن عند أعشاب وعند كذا وعند ذا وبنعالج جميع الأمراء والسكر والأقدام سكر الأقدام والبواسيل والقيلود الحينة والرخب المرأة حقي قد لها 25 سنة قد تسعى عليها ملايين
0: ما كان عنده
7: كان عنده كفر
0: في المفاصل في المفاصل
7: ايوه
0: ايوه
7: بعد عدنا ما كنت تقول ما عشر شيء كتير في زلاك مستشفيات قلت ما لا نجلك الساعة قادت ما ايوه الله وزرنا بصدق المكذبين كنا حلال كذي قعدوا هذا حتى الرقب يعني الاجزاء اللي كذا 25 سنة قد كم تينا يا زلاسي كل مستشفى
0: ايوه
7: الحمد لله بخير بمخير
0: الحمد أي حين تيتال المركز قبل كم
3: الباحث والخبير خليل
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474
7: تيتوها قبل 15 يوم
0: يعني لها 15 يوم تستخدم عادي ما قد كملت الجرعة
7: أيوة عادي عاد بشوية
0: وقدي سابر الحمد لله يعني أشكال
7: عبا فيها شيء بسيط شيء بسيط بس ولا ما كنت تخطي لها العافية
0: العافية قراري
7: الحمد لله الحمد لله بخير وأنا تعالى شير القيلو
0: أيوة كان عندك القيلون
7: القيلون والقدم السكري
0: ما اسمع
7: والسكري يعني يطلع و
0: أنت كان عندك القدم السكري والقيلون
7: أيوة والبواسي
0: ما شاء الله تبارك الله يا خلي لحظة
7: الحمد لله والشكر لله
0: الحمد لله لحظة يا فقي قصي كان اشتدي لك المثل الشعبي تكمله لكن خليني يدي لك الدكتور بالأول لعجل تفصلون الحالة لعجل يستفيدوا المستمعين تفضل يا دكتور
2: حياك يا شيخ كيف حالك
7: أهلا وسهلا
2: بكم حفظك الله ورعاك أشتي الآن المستمع
7: الله يحفظك من ذلك لو معنا
0: أنا أشتي
2: الله يتقبل أشتي مثلا المستمع اللي بيسمعون الآن القدم السكري
7: صوتك مشو يعني ما
2: حفظك الله ورعاك في المستشفى يعني إيش قاولك يعني هل يبترول القدم
7: سكر الأقدم وأنت مني الحمد لله وشكر الله هذا الجراح والكل ولد كنت عندك أنا قبل 8 أشهر وشاكلت وحيث منه هذا كان أجرح كان في أصابي عفية
2: نعم يعني قلت
7: لك قلت لك قلت لك أتفيني هكذا وجع هكذا حمام بالرجلي ولا خذة ولا ذبح، الحمد لله الخذة والذي كله كمل الحمد لله.
2: يعني بعد العلاج الأخير حق اللي جبناك حق الخذة حق الأطراف ما عاد فيش الآن؟
7: أيوة والبواسير الحمد لله، وهذا كفيك يقول لك ما بحزن هو الحمد لله.
2: القلق والتوتر وقلة النوم اللي كان عندك ما عاد بش؟
7: ما بش ما بش الحمد لله.
0: ليش إيش كان؟ اسمعني اسمعني، إيش كانت تحس من أول؟ ما كانت تحس قبل ما تجي لعند الدكتور؟
7: ما فعل؟
2: ايش كان فيك بالضبط عند ما الاعراض قبل ما تجي لعندنا؟ الاعراض اللي كانت عندك مثلا القلق،
7: القلق
2: ايوه،
7: التوتر،
0: غضب،
7: هذا الشكر الاقدم هذا،
2: وايضا النوم ما كان بشنوم، قلت لي ما بشنوم،
7: النوم ما كان بشنوم، ما كان يرقد بعد ما صلي
2: الفجر. تمام
7: الحمد لله، رقد من الحين مش يرقد رقد
2: الحمد لله والشكر لله. طيب والقدم السكري الجراح راحت، كل شيء راح خلاص؟
7: الحمد لله والشكر لله، الله يرضى عليك.
0: الحمد والشكر لله، اذا هذا نعمة. اسمعني اسمعني يا فقي.
7: ايوه
0: ايوه، اشتي اقول لك حاجه، انا يفرح قلبي عندما احس ان في مريض جاء للمركز، جاء عند الباحث خليل. راديو دلتا.
8: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الان بامكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات ل5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، ب1.5 ريال، خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
13: شمي عشان تتأكدي.
14: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
15: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: الباحث والخبير خليل.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
11: هذا يحتاج إلى مختبر، يعني على الأقل ضغط الدم والدم والسكري قد بيفعلوه في المركز، لكن تشخيص يقول لك هذا محتاج إلى تشخيص. سر شخص أولا ليش؟ لأن المركز أو الباحث يشتي يعرف ويعرف المريض أنه فعلا في تأثير للعلاج للعشبة للوصفة، يدي لك وصفة وقد يتلب بفحص يقول لك خلص الوصفة هذه وفعل الفحص أو فعل الأشعة وجي أنت بتصير تفعل الأشعة في نفس المكان أو نفس الدكتورة دي اللي تفعلها وتعود، وإذا بالتغيير تغيير فعلا للأحسن إذن هذه نعمة. لكن البعض يشتي يفعل ملعقة اليوم أخذ العلاج ويشتي يفعلها اليوم ملعقة وغدوة ملعقة وبعد غدوة يقول لك ما نفع هذا أنت مجرم. لو يتو لك 40,000 مستشفى ويعلقوا لك 40,000 دكتور في رقبتك ما عاد تحيي لأنك عق والدك. نشي الله الاتصال ونقول ألو.
12: ألو
11: مرحبا بك، السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله وبركاته.
11: يحيى صلح معك من الإذاعة.
12: عافاك سلامك.
11: الله يحييك، من معانا؟
12: متوكل محمد الهمداني.
11: ما شاء الله عرفتك، متوكل محمد الذي جمعت الكل في الكل كوكتي.
12: ايوه عافاك سلامك.
11: ايوه من اين يا متوكل؟
12: من ريمه.
11: من ريمه، ريمه الإبار، ريمه الخضراء، حيا بك يا ابن ريمه. ها يا متوكل، انت زرت الباحث خليل المركز؟
12: اكيد اكيد.
11: ايش كان عندك يا متوكل؟
12: كان عندي فيها بنتي فيها الكبد تليف.
11: بنتك كان عندها تليف في الكبد، كم كان قد لها؟
12: والله علي سنة 9 سنين وانا عالجها.
11: انت عالجها في المستشفيات ادويه؟
12: مستشفيات لا خليك مستشفى.
11: طيب ومتى زرت الباحث خليل؟
12: زرته والله يمكن قبل سنتين.
11: قبل سنتين، كيف هي البنت حقك؟
12: نحمد وشكر اللهم الحمد والشكر.
11: كم عمرها؟
12: عمرها يمكن 17.
11: يعني انا اسمعني، الناس بيسمعونا يا متوكل، والكلام حقي انا وياك موزون، وسنقف انا وانت بين يدي الله سبحانه وتعالى. بنتك بخير بخرات؟
12: بخرات نحمد وشكر والله ما هلا قرش فرنسي.
11: لا اله الا الله. اذا ما تقول للناس، ما تقول لهم؟
12: ما أقول لهم، أنا أنصح كل مريض كل إنسان لا يزور المستشفيات نهائيا. المستشفيات والله ما بلا جرعهم جرع القلع، أنا قد ضحيت بحالي ومالي.
11: يعني بدي تنصحهم يتوجهوا لمركز الباحث خليل؟
12: أي والله أنا نصيحتي لهم في وجه بحق أرحم الراحمين أنهم يكونوا سلع عند خليل العظمين.
11: طيب أنت كان عندك البنت وعندها تليف في الكبد، هل عد معك أحد تعالج أو أحد جاء عن طريقك؟
12: عالج نعس واحد من الجماعة.
11: ايش كان عنده؟
12: عنده زوجته عنده التهابات وعندها مثل القيلول وعندها عده امراض. احنا زلنا امثله عندك.
11: عادوا امس يعني قد اخذتوا الجرعه.
9: الباحث والخبير خليل.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 او 777-22-24-74.
12: ايوه
11: اخذنا امس. اذا بعد اسبوع عاد رجعت سلبك وان شاء الله يوجد بمؤشر خير.
12: ان شاء الله خير.
11: اذا تحياتنا لك ولكل اهلنا في ريمه، ونقول اهلنا في ريمه ومن يسمعنا من معه عيا من معه مرض يقبل الى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم 37-246-416 او 37-222-2274. هذا الأخ متوكل الذي بيسمعنا الآن، بنتك كانت مصابة بتليف في الكبد، تعب علاجها. طبعا ايش أقول لكم أنا، الدواء لا يمكن أنه أنا أفتي وأقول ما بش فائدة لا تسيرش المستشفى، لا. لكن أيضا أنا اشتي أقول لكم بس من المحظورات، ايش الفرق بين الـ الـ الـ الوصفة العلاجية العشبية والوصفة العلاجية المركبة؟ الوصفة العلاجية المركبة أي علاج مركب بينه ايش؟ بينه مهدئ، لذلك المريض بيستخدمه ويهدئه أول ما يستخدمه، وإذا ما استخدمه الوجع والألم يرجع له.
13: نعم.
11: هنا جانب. طيب ما هو الجانب الآخر الذي بيخوف؟ وإحنا بننصح ونقول للناس المستوردين الأدوية، الشعب في ذمتكم، لأنه كم عندنا من أنواع الأدوية، كم شركات وكم شركات بيدورنا أدوية مهربة يدفنوها في الصحاري، يخبوها في أحد الموانئ هنا في القرن الأفريقي، وكم وتحتاج أحيانا ثلاجة، بدل ما يحطوا الدواء في ثلاجة يدفنوها في الصحراء، ويجوا بعده نبلع السموم إحنا، هي مركبات كيماوية. فلذلك قال محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله عليه، جاء واحد يشكي أنا يعجبني أكررها، وقال له قال أنا تعب كذا، يا وصرت المستشفيات ما نفعوني، وصرت لها عند واحد التالي عشبه ما رأيك أقولها، قال أنت جاي تستفتيني ولا جاي؟ قال مه قال اسمعني ما العشبه كلها ان والله نفعتك كبك ما نفعتك قدي صبوحك هيا ذا حين فهمتوا نجي للاتصال ونقول الو الو
12: فاهمين فاهمين
11: قد انت فاهم
12: ايوه ايوه فاهمين حياك الله
11: مرحبا بك كيف حالك من انت
12: استاذي هومن
11: اي والله من الاذاعه من انت
12: حياك كيف حالك
11: الحمد لله من انت
12: انا صالح محمد غالب الزريقي
11: صالح محمد غالب الزريقي من اين يا صالح
12: نعم نعم
11: من اين
12: ايوه
11: ها من اين
12: من بني مدار
11: من بني مدار قصي انك زريقي من حق الخاب كذا نشتي اقول لك شور شور
12: الله المستعان
11: اذا من بني مدار من اين من بني مدار
12: من منطقه متنه
11: من منطقه متنه قل لي ما كان عندك جيت لعند الباحث خليل
12: لا جيت عند الله تعالى وسكب الخير
11: ما كان عندك
12: كان عندي صمامه حق القلب
11: لا اله الا الله ايوه
12: وكان قد اعرف العمليه وسمعت الخبر منه وصرت على طول ما تتصل اي العمليه صرنا عندي بل شوفت بل ده ابشرين قضي علاجي كل مده 15 نهار تيجي بحال شافه الثانيه ودي لي قلت على طول استعملت العلاج على ما قال لي 15 نهار وصرت بحال شافه الاولى في المستشفى العسكري حق النبع الاولى
11: ايوه
12: قال ما جيت بحال ما جيت بحال ما فيش عندك قلت الحمد لله
11: من الذي قال لك من الذي قال لك هكذا
12: الدكتور
11: في المستشفى العسكري
12: اللي عايز علي العسكري
11: ايوه
12: صرت عند الدكتور هيك عايز على العمليه بنفسه بس فلت طلع عنده واقول
11: اها
12: ثلاث مرات في الشافه
11: لا اله الا الله
12: قال انت بخير ما في شيء
11: ما شاء الله
12: انت عارف انزل عندك قلت عند الدكتور خلي على السلام الله الله يبارك فيه
11: لا اله الا الله
12: عليه وبلغت حياتي
11: اقول لك
13: حفظك الله وشكرك يا شيخ غالب حفظك الله
12: ايوه هو
11: اسمعني
12: عبرت الفترة لا تعرف ولا أنا برسل لك على كل يوم
11: اسمعني أقول لك اسمعني أقول لك
12: إن شاء الله
11: شوف أنت الآن ما بتجابرنيش أنا بس
12: إن شاء الله أنا أرسل لك وقتك بعض
11: لا خليني أجابرك خليني أحاكيك
12: ها سام
11: أنت الآن ما بتحاكيني أنا الحالي أنت بتحاكيني وبيسمعونا عشرة الآلاف وأنت الآن بتا. شاهد أنت الآن شاهد وعداقف أنا وياك بين يدي الله أنت كان عندك الصمامات وقد كان عايز اقول لك عمليه وجيت لعند الباحث خليل وادالك علاج واستخدمته وصرت فعلت اشعه عند نفس الدكتور وقال لك ما عاد تشتيقك بخير
12: ما لعتك شيء
11: واليوم كيف انت؟
12: واليوم الحمد لله بخير نحمد الله ونشكره
11: كم لك من عند ما زرت الباحث خليل؟
12: انا اخر ما زرت كانت موجود والكل عند الدكتور خليل
11: اي حق قبل كم؟
12: كباجي شراي او ثلاثه
11: المهم انه انت الان درقود تمام وامورك تمام ودمشي و...
12: الحمد لله
13: الحمد لله
11: نحمد الله هذه بشاره
12: الحمد خير الله ولا عزور في اليوم والكل
13: اهلا وسهلا بك على فوق عين راسي
11: انت سامر ذاهن لحالك لن... انتو من انت سامر انتو من انت سامر
12: سامر هو مجموعه من من البيت
11: مجموعه من البيت افتح لك علي حناش
12: ايوه انا في البلدان مع الجهال معلم
11: افتح لك علي حناش افتح لك علي حناش ولا الحارثي
12: انا اقول ما يلجها
11: افتح لك الحارثي ولا علي حناش
12: والله ما بدي
11: ما عاد يشتي ولا افتح لك اغنيه تشتي اغنيه ولا زفه ولا عاد ترى ما يقول اذا الحمد لله على عافيتك
2: الباحث والخبير خليل
10: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
11: وما دام طبعا أنتم سمعتوا الراجل هذا من بني مطر يعتبر شاهد على العصر وهذه الشهادة وسام لك يا دكتور
13: حفظك الله ورعاك
11: أنا أفتخر بها أكثر منك
13: الحمد لله وشكر الله
11: طبعا إحنا وصلنا إلى 10:19 دقيقة دكتور بمشاكل بدعانية فرضا في المركز
13: ما فيش واحد يخلال المشاكل
11: لا أقصد مع المرضى لأجل أشتي أسمع المرضى بعض المرضى
13: بعضهم يعني أقصد لك من الجانب المادي مثلا اللي بيجي عندك يعني البعض مثلا بيجي يقول لك السعر غالي أو كذا أو مش فاهم إن إحنا مثلا بندير أعشاب
11: كم بنكسر وكم بنجاهد
13: أكيد يشهد الله أنه مثلا أنا أسافر أكثر من محافظة وأكثر من مديرية ونتنقل في الوديان في الجبال نجمع الأعشاب ونقولها إلى صنعاء ونحضرها ما بتجيش بهذه السهولة يعني قصدي إنه يقول أعشاب إنها من الرصيف بطلعها ولا من سوق الملح
11: أي طبعا جاءوا أقول للمستمعين ذات مرة واحد من البلاد القرمطي الله يرحمه كان عنده القلب فتوصوا لي من البلاد قالوا ما بش مع الزلاط وجمعنا له كذا. قلت له خل الذي جمعته له له نفسه أنا عاد أشوف الدكتور. شفت الدكتور وقال علي وعلي قلت علي وعلي تمام. فطلعوا الراجل وشافها الدكتور وشاف أوراقه قدو تعب قال عندي له العلاج بس قال له أنا أعطي لك العلاج لا بعد العصر. تأخر العلاج بعد العصر الراجل روحه في الليل روح في الليل وما كجر العلاج توفى في الطريق تشوفوا لا إله إلا الله. بينما هناك حالات قبل أسبوع واجهتها بيضحكوا على المريض حقهم وحتى جاء علي أنا قال أنا جيت والسبب أنت لكن أنت عفاشي أنت يعني شوف أين الله أنت جالس كذا. قلت يا أخي قد كنت قلت أتباور أنا وياه ما دخل هذا في هذا في هذا عنده مريض. وإذا بيكتشف أنه كيف يفعل يروح طريق المريض حقه ويقول أقول لك العلاج هذا ما عاد ينفع مبلغ نشلك أين ما جاء ويشل العلاج العلاج الذي أخذ من المركز يرجع المركز لأجل يجي الزلط لأجل يتصرف. فلذلك أقول له كل مريض قد جيت للمركز أخذت علاجك لا تستغني عن علاجك.
13: نعم
11: هذا رسالتي مستمعي الكرام. دكتور معك دقيقتين نكمل ونروح لنا. ما هي رسالتك يا دكتور؟
13: رسالتي
11: للناس الذي عندهم أمراض مثل
13: إيش؟ رسالتي رسالتي اللي بيعاني من حصوات الكلى حصوات وأمراض الكلى بشكل عام
11: هذا الأيام إيش ينشر
13: وأيضا بالبروستات البروستات يزورنا وإن شاء الله علاج موجود بنجاح تام 100%. أيضا البواسير قد تكلمنا عدة مرات وشهدوا عدة ناس نعالجها يعني بأقل من أسبوع إن شاء الله. أيضا اللي عندها الربو والتحسس وضيق التنفس والتهاب البكتيريا أو الفيروس بالصدر نعالجها بنجاح تام إن شاء الله.
11: أيضا القولون هو أهم شيء
13: القولون اللي بيطلع المشاكل والقلق والتوتر ويفشلك من عملك ومن بيتك ومن ويدخلك في الحالة النفسية هذا سواء كان للذكور أو الإناث. القولون علاجه موجود بنجاح تام 100% إن شاء الله. وأيضا
14: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
15: الخضروات أنواع،
16: الفواكه أنواع،
15: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
16: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
15: منتجات LG
16: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
15: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
16: مكانس
15: كاويات
16: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
15: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
16: البيت الحديث مجموعة شماخ.
17: راديو دلتا. كيف وضع الأم يا دكتورة؟
18: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
17: في أيش متخصص بالضبط؟
18: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
17: لو اضطرينا العملية جراحية؟
18: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
17: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
18: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
17: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
18: تقدر تطمن أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
17: شكرا جزيلا أنا الآن مطمئن جدا.
19: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل.
20: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا
6: في المدينة، حتى أنه قيل بأنك لا تميز من يشجع كندا ومن من البوسنة هنا في هذه المدينة. كرة منقولة في الطرف الأيمن لمصلحة منتخب كندا، عرضية فرصة تأتي لكن تغطية دفاعية كانت موجودة، إبعاد تشديد تصل الكرة في وسط الملعب، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمصلحة المنتخب البوسني في هذه اللحظات. البوسنة ثاني مشاركة في كأس العالم بعد المشاركة هناك في البرازيل في عام 2014. المنتخب البوسني انتصار وحيد وخسارتان في بطولة كأس العالم. البوسنة هنا تريد أن يكون الظهور مختلف عن الظهور الأخير والذي كان وحيدا قبل 12 عام هناك في الأراضي البرازيلية. كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة منتخب كندا. طبعا كندا هذا الظهور الثالث لها في المونديال، 6 مباريات خاضتها كندا وفي كل المباريات خسر المنتخب الكندي، 3 مرات في المكسيك في عام 86 و3 مرات في قطر في النسخة الأعظم في عام 2022. خطأ كان موجود، صفر أتت لمصلحة منتخب البوسنة، ركلة ثابتة للمنتخب البوسني في هذه الأثناء. هذا هو اللاعب اليام ميلار من ينشط في مركز الجناح الأيسر للمنتخب الكندي. كرة من ركلة ثابتة، إيفان باشيتش على تنفيذ الركلة الثابتة لمصلحة المنتخب البوسني. كرة ستنفذ في هذه الأثناء، ملعوبة في وسط الملعب. المنتخب البوسني يبحث عن هدف أول، يبحث عن سبق في هذا اللقاء. عرضية ترسل، راسية تأتي ولكنها إلى خارج الملعب، بتعود إلى ركلة مرمى عند حارس المرمى ماكسيم كريبو. هذا هو المدرب سيرجي بارباريز، مدرب منتخب البوسنة، مدرب اللي كان لاعبا في المنتخب البوسني حتى عام 2006. بينما هنا جماهير البوسنة الحاضرة في المدرجات وجماهير كندا التي أصبحت لديهم كرة القدم بشعبيتها التي تتنامى عاما بعد عام. كرة منقولة في وسط الملعب، بتعود عند حارس المرمى، فصيل لديه الكرة، يرسل كرة طويلة إلى أقصى اليمين لمصلحة المنتخب البوسني في المنتصف عن طريق اللاعب إيفان باشيتش. من باشيتش كرة ترسل طويلة مقولة بوسنية، التغطية كانت حاضرة من الدفاع الكندي لكنها في الأخير إلى خارج الملعب، ركلة مرمى عند الحارس ماكسيم كريبو. طبعا هذه أول مباراة تجمع المنتخبين تاريخيا. كندا التي تطورت كثيرا في السنوات الماضية مع المدرب جيسي مارش المدرب الذي تولى المهمة في عام 2024 رفقة منتخب كندا، كندا من كانت رابعة في بطولة كوبا أمريكا، كندا التي وصلت إلى ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية، كندا تفكر بالذهاب بعيدا في هذه البطولة كيف لا، وهي التي عملت من أجل هذا اليوم ومن أجل هذه البطولة طوال السنتين مضت. كرة تلعب عن طريق اللاعب طارق محرموفيتش، يمرر كرة للبوسنة، كرة ترسل عالية، الكرات الطولية ليعتمد عليها المنتخب البوسني، لسيما مع تفوق البدن الواضح للاعبين البوسنيين. كرة منقولة في اليسار لمصلحة البوسنة لكنها تتحول إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمنتخب كندا في هذه اللحظات. الريدز كما تحلو التسمية في ملعب يكتسب اللون الأحمر هنا في بي ام او في مدينة تورونتو. كرة منقولة للبوسنة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف عن طريق اللاعب كولاشيناتس قائد المنتخب البوسني، تمريرة في اليسار، التغطية كانت موجودة والكرة تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى رمية التماس لمصلحة المنتخب البوسني. كرة طويلة في الطرف الأيمن، استلام تحضير لكن في الأخير تتحول إلى خارج الملعب، رمية التماس للمنتخب الكندي. 8 دقائق لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، كرة لمصلحة المنتخب البوسني في وسط الميدان من جانب طاهيروفيتش، عودة إلى الخلف إلى محرموفيتش، بتصل الكرة إلى نيكولا فاسيل، يلعب لها كرة طويلة عالية في وسط الميدان، الكرة ما زالت حائرة دائرة، وهنا بتعود مرة أخرى كندية في الوسط عن طريق اللاعب أوشتاكيو قائد منتخب كندا في ظل غياب ألفونسو ديفز الذي لا يتواجد وهو أبرز الغائبين عن هذا اللقاء. كرة تصل كندية في اليمين لكنها تتحول إلى خارج الملعب بكامل محيطها مرات وعادت إلى رمية جانبية للبوسنة. كولاشيناتس بخبرة السنوات الظهير الأيسر لاعب نادي أتلانتا صاحب 32 سنة، من لعب لشالك ومن لعب للكنرز نادي أرسنال ومن لعب كذلك لفريق مارسيليا. كرة منقولة في الطرف الأيسر بوسنية، تمريرة هنا في اليسار تتحول إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة المنتخب البوسني. فاكوندو تيو الأرجنتيني صاحب 44 سنة، حكم طبعا اللي يحكم المونديال الثاني، آخر مبارياته في المونديال كانت ذكرى مغربية جميلة لكنها ليست كذلك بالنسبة للبرتغاليين، حيث أدار مباراة المغرب أمام البرتغال يومما أقصت المغرب البرتغال في مونديال قطر. كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الكندي في وسط الميدان، تمريرة هنا في رواق الأيسر منقولة عن طريق ليام ميلر، يلعب كرة في الطرف الأيسر لكنها تتحول إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الكندي. هذا هو ريتشي لاريا اللي يعوض غياب اللاعب ألفونسو ديفيز، اللاعب الذي لا يعوض أحد في تشكيلة منتخب كندا. كرة منقولة في رواق الأيسر لمصلحة المنتخب الكندي، ليام ميلر يستفيد مرة أخرى من رمية جانبية لمصلحة المنتخب الكندي في هذه الأثناء، من رمية تماس كرة ستنفذ، من رمية جانبية كرة ستلعب لمصلحة المنتخب الكندي. حارس المرمى نيكولا فاسيل واحد من أهم اللاعبين في منتخب البوسنة، من رمية جانبية كرة عالية بالرأس هنا تأتي تتحول مرة أخرى للمنتخب الكندي عندها حارس المرمى ماكسيم كريبو. كريبو يرسل كرة إلى أقصى اليسار، تحضير في رواق الأيسر، بعد ذلك اليام ميلر واحد ضد واحد، عودة إلى الخلف مرة أخرى لمصلحة منتخب كندا، الكرة بتعود إلى الخلف باتجاه ريتشي لاريا، لاريا في لمسة يستفيد منها مرة أخرى المنتخب الكندي في وسط الميدان. جس نبض على مستوى 10 دقائق لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، نبحث عن الأهداف المبكرة بينما كندا هنا في كرة، كندا في محاولة، كندا في تمريرة خاطئة بتعود بوسنية بانطلاقة بوصول، بعد ذلك محاولة هروب لكن تدخل كان موجود، وبطاقة صفراء مع بطاقة بلونها الأصفر على لاعب منتخب كندا في اللقطة الماضية. تدخل كان موجود، كولاشيناتس يطالب الأرجنتيني بما هو أكبر من البطاقة الصفراء بعد التدخل الأخير من اللاعب الكندي. هذه اللقطة وهنا التمريرة الخاطئة وهنا الانطلاقة من عمار ميميتش. راح ميميتش لكن عرقلة كانت موجودة من أليسن جونسون الذي وقع في المحظور وأعاق تقدم البوسني وبالتالي بطاقة صفراء. عمار ميميتش وقع على أرضية الميدان لاعب نادي فيكتوريا بيلزن الفريق اللاتشيكي. بينما هذا أليس جونسون وبطاقة صفراء، أولى البطاقات الصفراء التي يشير الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو في هذا اللقاء. هذا التدخل اللي كان موجود وهذه العرقلة، كرة شيناتس كان يطالب بالبطاقة الحمراء وليس البطاقة الصفراء في اللقطة الماضية. الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو أشار بأن الصفراء كانت كافية، وما بين الأحمر والأصفر الكل يبحث عما يحرك الجماهير هنا داخل مدرجات هذا الملعب ألا وهي الأهداف يا كرة شيناتس. خط موجود، ركلة ثابتة لمنتخب البوسنة، عرضية ترسل عالية بالراسات بوسنية لك سهلة عند حارس المرمى الحارس ماكسيم ماكريبو. هذا لوكيتش، يوفو لوكيتش من حاول في الكرة الأخيرة، كرة تلعب في وسط الملعب لمصلحة المنتخب البوسني من الطرف الأيمن من جديد. بعد ذلك الكرة ما زالت لمنتخب البوسنة، محاولة المرور والتقدم هنا في اليمين، الكرة ما زالت مستمرة، بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة منتخب كندا عن طريق اللاريا، يلعب لك كرة إلى خارج الملعب تحولت إلى رمية تماس. اليوم طبعا حضور كبير لمختلف الشخصيات وفي كندا، طبعا نعلم بأن كندا كرة القدم فيها ليست هي اللعبة الشعبية الأولى، لكن الليلة هنا في هذا اللقاء تم استدعاء أبرز أساطير الألعاب الأخرى لمؤازرة ومساندة المنتخب الكندي في هذه المواجهة. كرة طويلة وعالية في وسط الملعب لمصلحة منتخب كندا، انطلاقة لن تأتي، الكرة بتعود سهلة عند حارس المرمى الحارس نيكولا فاسيل. هذا جوناثان ديف طبعا لم يقدم ما هو مأمول منه هناك مع البيانكونيري مع اليوفي، لكن طبعا مع منتخب كندا في البطولات الكبرى ثلث أهداف منتخب كندا ساهم فيها جوناثان ديف. رمية تماس سريعة تنفذ، كندية تلعب، عرضية تاتي خطيرة ولكنها مبعدة من دفاعات المنتخب البوسني إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لمصلحة منتخب كندا. الكرات الثابتة اللي تعتبر بمثابة علامة قوة لمنتخب البوسنة. كندا من ركلة ركنية في هذه الأثناء على يسار حارس المرمى نيكولا فاسيل. كندا من أجل هدف أول يتقدم جونسون، دوفوجرول يتقدم كذلك كونوليوس، الركلة الركنية تلعب قصيرة، الكرة تصل من الجهة اليمنى، عرضية لا ترسل عالية بالرأس لان تأتي لكنها تتحول من جديد، وصلت في وسط الميدان، مرتدة للبوسنة، مرتدة للمنتخب البوسني، صدمت في الحكم الأرجنتيني وبعد ذلك عملية الإسقاط في هذه اللحظات. طبعا شاهدنا منتخب كندا نفذ الكرة الثابتة للمرة الثانية كرة قصيرة أرضية، لأن طبعا الطول الفارع يصب في مصلحة المنتخب البوسني، وبالتالي منتخب كندا يعلم تماما أن التفوق في الكرات الهوائية دائما ما يكون ويصب لمصلحة المنتخب البوسني. تلعب الكرة هنا في اليمين، كاتيج يرسل كرة طويلة إلى أقصى طرف الأيمن، بتعود الكرة بعد ذلك بوسنية، التغطية كانت موجودة، تتحول الكرة في وسط الميدان، كندية في الانطلاق، كندية في المحاولة، في التمرير، في الانطلاق السريعة، في الفرصة التي تأتي عرضية، الكرة ما زالت تصل عن طريق بوكانان من الجهة اليمنى لكندا، بوكانان في لمسة إلى الخلف عن طريق كونيت، إسماعيل كونيت في تمريرة بينية، لكن أيضا دفاع بوسني محصن في إبعاد الكرة الأخيرة لتعود مجددا لمصلحة منتخب كندا. كرة منقولة عن طريق دوفوجرون، يلعب كرة في وسط الميدان، إسماعيل كونيب نقلة بعد ذلك من لاريا، لريف في اليسار لمنتخب كندا عن طريق ليام ميلر. ميلر يحاول يتوغل، ميلر يمرر، الكرة تصل كندية في وسط الميدان، البحث عن المساندة، لدينا تمريرة، كرة أسرع من الرواق الأيسر، كندا من اليسار، كندا من اليسار، الخطر داهم قادم، الراسية تأتي ولكنها أيضا تبعد. تتحول الكرة مرة أخرى للمنتخب الكندي الذي يضغط، المنتخب الكندي يحاول، المنتخب الكندي يسجل، يسجل، لا لا لا لا لا لا، حارس المرمى نيكولا فاسيج قال ليس الوقت، ليس الوقت الآن، ولم يحل الوقت بعد، تصدي لأخطر المحاولات لأقرب الفرص للكرة الكندية الأخطر عن طريق جوناثان ديفيد في اللقطة الماضية، كاد أن يفعلها منتخب كندا، كاد أن يسجلها منتخب كندا، لكن حارس

كان مساعدا في مونديال جنوب إفريقيا لمدرب المنتخب الأمريكي. هذا المدرب جيسي مارش أراد أن يسعد، أراد أن يصرخ صرخة أولى بهدف أول لمنتخب كندا في هذا اللقاء. كرة تصل عالية إلى أقصى اليسار، تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة منتخب البوسنة. فصل في تصدي المباراة حتى الآن، حارس مرمى المنتخب البوسني تصدي والتألق لكرة كانت خطيرة، لكرة كندية كانت هي الأقرب في هذا اللقاء. كرة تلعب في وسط الميدان مرة أخرى، هذا بارباريز، بينما كرة إلى خارج الملعب، رمية التماس لمصلحة المنتخب البوسني في هذه اللحظات. جماهير البوسنة يهي سعادة كانت في المباراة الأخيرة، في مباراة الملحق أمام منتخب إيطاليا، بالنسبة لهذا المنتخب ولجماهير البوسنة المستحيل لم يكن في قاموس البوسنيين وقتها حينما أقصوا الطليان وحرموا إيطاليا من جديد من التواجد في بطولة كأس العالم. كرة تصل لمصلحة منتخب كندا، لدينا تمريرة كندية، انطلاقة سريعة تأتي، لمسة أسرع، تمريرة بعد ذلك، لكن تغطية حضرت، الكرة بتعود لمنتخب كندا في الانطلاق في الوصول بعد ذلك لريا، التمريرة كانت خاطئة. هناك نوع من التسرع عند بعض من لاعبي منتخب كندا في هذه اللحظة، هنا التدخل كان موجود، ستيفان أوشتاكيو، وخطأ كان موجود في اللقطة الماضية. الركلة ثابتة للمنتخب البوسني. بوسنا بالمناسبة بوسنا دفاعيا منتخب قوي جدا، هكذا تقول الأحصائيات بالنسبة للمنتخب البوسني. في آخر 6 مباريات البوسنة لم تتلقى الأهداف في الشوط الأول من مبارياتها 6 الأخيرة، وبالتالي سيرجي بارباريز يعول كثيرا على الحصانة والتأمين الدفاع البوسني. كرة تصل عالية لمنتخب البوسنة على طريق لوكيتش، يحاول فيها، الكرة بتعود لمنتخب كندا، وصلت من الطرف الأيسر لكنها تتحول بوسنية مرة أخرى. في وسط الميدان لدينا لمسة، تمريرة قصيرة جميلة، لمسة بعد ذلك في اليمين من باشيتش، جميلة إلى اليمين، الكرة ما زالت على طريق اللاعب بارك تاريفيتش، لكن تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى ركلة ركنية لمنتخب البوسنة. هذا هو ريتشي لاريا أمام باراك تاريفيتش لاعب نادي أيندوفن، واحد من أبرز الأسماء الشابة التي دخلت في قائمة منتخب البوسنة والهرسك، اللاعب باراك تاريفيتش. ركلة ركنية لمنتخب البوسنة، هل تحمل في طياتها خبر سعيد؟ عرضية ترسل بالرأس والخبر السعيد، نعم يأتي، البوسنة تسجل، فقد حانت لحظة التنانين، فقد حانت لحظة البوسنيين، فقد حانت لحظة كتابة جزء من التاريخ للبوسنة هنا في كندا. هدف أول في لحظة كنت أتساءل هل يسجل الهدف الأول، فإذا بالهدف الأول يسجل، التنانين هنا تكشر عن الأنياب بالكرة الرأسية بعد هذه العرضية، أتت الكرة في الشباك، الرأس من كولا شيناتس إلى زميله لوكيتش، احتفل يا لوكيتش، احتفل يا يوفو لوكيتش، البوسنة هدف، كندا لا شيء في هذه اللحظات، الهدف الأول، البوسنة وفرحة البوسنيين هنا في كندا والتي تطير في كل مكان، حسرة كندية في الجانب الآخر، هنا فرحة البوسنيين عن طريق لوكيتش، أتى الهدف الأول، سجل الهدف الأول، ومن حطم أمال إيطاليا يريد أن يقتل أحلام الكنديين بالكرة الرأسية من يوفو لوكيتش، البوسنة هدف، كندا لا شيء في هدف أول في استفتاحية مونديال، في افتتاح مونديال بالنسبة للمنتخب البوسني. الآن كيف سيكون الحال بالنسبة لمنتخب كندا؟ كندا التي كانت قريبة من إحراز الهدف الأول، فإذا بالبوسنة هي من تسجل، فإذا بالبوسنة هي من تصل عن طريق اللاعب يوفو لوكيتش. كرة تلعب، ضغط عالي، محاولة افتكاك الكرة، لكن خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، خطأ

0: في الكرة الأخيرة لمصلحة منتخب كندا. كولينج بريك في هذه اللحظات واللعب يتوقف.
1: ما أحب أسافر.

0: بوسنيا ما بعد هدف السبق وهدف التقدم، هدف عن طريق اللاعب يوفلوكيتش، اللاعب البوسني اللي سجل بالمناسبة أول أهداف دولية. هذا أول هدف دولي للاعب يوفلوكيتش رفقة منتخب البوسنة في مباراة الرابعة. أتى من أجل تعويض إيدن جيكو في هذا اللقاء، فإذا به يقوم بأدوار التاريخ، بأدوار اللاعب الأعظم في تاريخ البوسنة والهرسك، إيدن جيكو يوفلوكيتش، هدف أول للبوسنة في هذا اللقاء. البوسنة في مونديالي 2014 في بطولة كأس العالم، فوز وحيد على حساب منتخب إيران بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد. البوسنة اللي على صعيد ذلك المونديال سجلت أربع أهداف واستقبلت أربع أهداف، وكان بالإمكان أن يذهب المنتخب البوسني بعيدا في تلك البطولة، لكن خسارة بفارق ضئيل أمام منتخب الأرجنتين هدفين مقابل هدف، وأمام منتخب نيجيريا بهدف دون رد. كرة تصل عالية لمصلحة منتخب كندا. كندا الآن من أجل العودة في نتيجة هذا اللقاء، كندا لا تريد أن تخسر خسارة سابعة في بطولة كأس العالم وفي بطولة كأس العالم. كرة تصل، لسيما أن المباراة في أرضها، لسيما أنها مباراة في ليلة تاريخية بل وفي يوم تاريخي هنا في الأراضي الكندية. كرة تتحول إلى خارج الملعب رمية التماس، لكن من سوء حظ منتخب كندا يا سيد جيسي مارش أن معظم مبارياتها أمام المنتخبات الأوروبية في كأس العالم، يعني أمام فرنسا وأمام الاتحاد السوفيتي في النسخة الأولى وفي المشاركة الأولى بالنسبة لمنتخب كندا في المكسيك وأمام منتخب هنغاريا، وبعد ذلك في المونديال الماضي في قطر أمام كرواتيا وأمام بلجيكا. المباراة الوحيدة أمام منتخب غير أوروبي كانت أمام منتخب عربي وهو المنتخب المغربي الذي فاز على حساب كندا في المونديال التاريخي المنتخب المغربي في النسخة الماضية. نبقى هنا في أجواء ما يحدث داخل أرضية الملعب، خط موجود لمصلحة منتخب كندا في هذه الأثناء، خطأ وكرة من ركلة ثابتة لمصلحة منتخب كندا. الكرة ستنفذ من الركلة الثابتة، ستلعب للمنتخب الكندي عن طريق اللاعب باوشتاكيو قائد منتخب كندا. هل من عودة هنا يتساءلون، هل من عودة هنا يتساءلون في المدرج، هل من إجابة في كرة عرضية تاتي، ولربما الإجابة السريعة قد تاتي. الفرصة الكندية خطيرة، تاتي هوبا، ولكن المدافع يتصدى. تتحول الكرة من جديد لمنتخب كندا مرة أخرى، تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى رمية التماس. كندا الآن سترمي بكل ثقلها نحو الهجوم من أجل العودة في نتيجة هذا اللقاء، لأن المباراة طبعا كل المباريات مهمة، لكن دائما البدايات هي تحدد مصير الكثير من الأمور، لا سيما وأن العدد القياسي لهذه البطولة يعطي كذلك فرصة لأن تتأهل حتى من فوز وحيد إذا ما كنت من أفضل أصحاب المركز الثالث بالنسبة للمجموعات الـ12. كرة تصل لمنتخب كندا، الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية للمنتخب الكندي على يسار الحارسية فصل. ما تلقاه منتخب كندا من ركلة ركنية يريد أن يعدل من خلاله في هذا اللقاء. ركلة ركنية لكندا، ديريك كونوليوس يتقدم في هذه اللحظات. كندا من أجل العودة، فهل من عودة بالرأس، ونتاتي فرصة للتصويب، التمهيد، الكرة من جديد، جوناثان ديفيد في اللقطة الماضية ما زال يحاول فيها، يسقط، يتحصل على خطأ لمصلحة الريدز كما تحلو التسمية للكنديين. خط موجود للمنتخب الكندي في اللقطة الماضية، كرة من ركلة ثابتة ستنفذ، من ركلة ثابتة ستلعب لمصلحة منتخب كندا في هذه الأثناء. الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الأول. المباراة لم تبخل لنا بأهدافها في شوط أول بهدف السبق. هل نشاهد هدف عودة من ركلة ثابتة؟ تمهيد، فرصة تصويب، التسديدة أتت، الكرة ما زالت لرايا في لقطة، الكرة بتعود عن طريق اللاعب ليام ميلر. ميلر من الرواق الأيسر يحاول فيها لمنتخب كندا في كرة ما زالت، تمريرة إلى الخلف بتعود من جديد لمصلحة منتخب كندا في السلام. تحضير بعد ذلك جونسون، الكرة الطولية لكنها مقطوعة بوسنية، كرة شراس في التقدم، لكن هناك التدخل كان موجود، لا وجود لخطأ للاعب طاهيروفيتش، بتعود لكندا من الطرف الأيمن. كندا في وسط الميدان، كندا في محاولة عن طريق بوكانان. اللمسة في الوسط من جانب إسماعيل كوني، كوني يمرر كرة إلى الطرف الأيسر إلى ليام ميلر. ميلر في محاولة مرور تقدم، تمريرة قصيرة لكن تغطية دفاعية شهدوا أدوار كبيرة من لاعبي خط وسط المنتخب البوسني، بينما المرتدات قد تضرب الكنديين. عندك ميميتش، عمار ميميتش، وعندك أسمير باراكتاريفيتش، طبعا من أسرع اللاعبين في منتخب البوسنة. كرة تصل عالية في وسط الميدان بالرأس، الآن تأتي تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الكندي هنا في الجانب الأيمن، بتصل الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الكندي. ملعوبة كرة من الرواق الأيمن، كرة لكندا. نصف ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، البوسنة والهرسك هدف، كندا لا شيء. كوني يمرر كرة ترسل عالية لكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى رمية تماس لمنتخب كندا في هذه اللحظات. ليام ميلر يلعب كرة في اليسار، تقدم من الرواق الأيسر، الكرة بعد ذلك بتعود، ضغط وافتكاك الكرة، تتحول في الرواق الأيسر، لدينا تمريرة كرة كندية، جوناثان ديفيد عندك كرة في اليسار، ملعوبة كرة عالية بالرأس، هنا تأتي فرصة كندية خطيرة وما زالت ما زالت لكن أيضا تبعد من المدافع محرموفيتش لتعود عند الحارس كريبو. لوك دو فوجرول يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة، فرصة وتصويب لكنها بعيدة. لمن هذه الكرة يا تاني؟ يا تاني أولواشي كان قريبا من عودة الكنديين في لقطة، الكرة كانت مواتية، الفرصة كانت بمثابة هدية، أرادها باليسرى لكنها بعيدة الكرة. هل كان هناك حالة دفع من جانب أولواشي أم أنها تندرج ضمن الكرات العادية والتنافسية ما بين المهاجمين والمدافعين؟ بعيدة كانت الكرة وحسرة ضياع فرصة اللاعب أولواشي. كرة منقولة لمنتخب البوسنة، محرموفيتش يلعب كرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية جانبية لمنتخب كندا في هذه اللحظات، ستنفذ التماس للمنتخب الكندي. تلعب الكرة في الطرف الأيمن، كندا في كرة عن طريق المتقدم بوكانان، بوكانان يحتفظ بكرته لكن الضغط من لاعب منتخب البوسنة، كرة شيناتس تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس. طبعا من أهم مزايا منتخب البوسنة في هذه الفترة هي القوة الدفاعية التي يتمتع بها المنتخب البوسني. الجماهير الكندية انتظرت هذا اليوم وبالتالي لا تريد إلا أن تعيش الفرح في هذا اليوم لأنه يوم تاريخي. نعم لكندا التي تحتضن ولأول مرة في تاريخها مباراة في بطولة كأس العالم. أما أدراك ما كأس العالم؟ كأس العالم سيدة بطولات كرة القدم. كرة من ركلة ركنية لمنتخب كندا على يسار حارس المرمى، ملعوبة كرة عرضية، ترسل هذه الكرة عالية، فرصة ما زالت لكنها بتعود لمنتخب البوسنة. هذا السريع ميميتش يتقدم، ميميتش يريد أن يمر لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية جانبية للمنتخب البوسني. طبعا البوسنة تصنيف 64، كندا في التصنيف 30، في تصنيف في الأيام القليلة الماضية أو الساعات الماضية بالنسبة لتصنيف الفيفا. كرة منقولة للمنتخب البوسني، كرة بالرأس ملعوبة، كرة من على مشارف منطقة العمليات، بتعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب البوسني من كولا شيناتس. رمية تماس للمنتخب الكندي، طويلة الكرة في وسط الملعب مرة أخرى، بتعود الكرة من جديد بوسنية عن طريق تايروفيتش، تتحول الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، رمية جانبية بوسنية بعد الهدف الأول للمنتخب البوسني. أكثر هدوء منتخب البوسنة يتعامل مع هذه المباراة بهدوء أكثر. كرة ملعوبة للمنتخب البوسني لكنها مقطوعة، تتحول مرة أخرى إلى رمية جانبية. طبعا مع القوانين الجديدة لكرة القوانين الحاضرة في كرة القدم في هذه البطولة، اختلفت آلية تنفيذ رمية التماس والرميات الجانبية. يوم تاريخي من دون أدنى شك، طبعا حضور نجوم مختلف في المجالات هنا في مدرجات هذا الملعب، من سياسيين إلى موسيقيين إلى ممثلين إلى لاعبين وأساطير في ألعاب مختلفة. كرة تلعب في وسط الميدان لمصلحة منتخب كندا، وصلت هذه الكرة في الرواق الأيسر، تعود الكرة بعد ذلك في وسط الميدان، لدينا تمريرة مرور لمصلحة المنتخب الكندي عن طريق إسماعيل كونيف. كونيف في لمسة، تغطية كانت موجودة، الانطلاقة السريعة لا تأتي هنا في اليسار، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية. هذا جوناثان ديفيد، مسيرة كانت مميزة مع نادي ليل الفريق الفرنسي لكن لم يقدم ما كان منتظر منه مع اليوفي الإيطالي. كرة تلعب في وسط الميدان، منقولة كرة بعد ذلك لمصلحة منتخب كندا، سريعة الكرة من الجهة اليمنى، جونسون في التقدم، جونسون في التمرير، وصلت عن طريق اشتاكيو يرسل كرة عالية راسية وإبعاد من مدافع المنتخب البوسني. الكرة تتحول من ديديتش، تتحول في رواق الأيسر، كونيب عند الكرة لكندا، كونيب يحاول فيها من وسط الميدان، لدينا تمريرة اشتاكيو في كرة منقولة إلى أقصى اليسار ليام ميلر في محاولة المرور، ميلر في العبور والعرضية تأتي لكنها سهلة عند الحارس نيكولا فاسيل، والكرة إلى خارج الملعب، ركلة ركنية بإشارة هذا الأرجنتيني. منتخب كندا وعاصفة كندية تهب هنا في مدينة تورونتو. كندا لا تريد أن تخرج من شوط المباراة الأول متأخرة في النتيجة، وبالتالي يبحثون عن العودة الآن قبل نهاية الشوط الأول من ركلة ركنية لافة راسية تأتي، كرة ما زالت الكرة مستمرة لكن المدافع كولا شيناتس، وبالتالي إلى ركلة ركنية جديدة. يعني كولا شيناتس ترك الكرة تتحول إلى ركلة ركنية. هنا في هذه اللقطة كولا شيناتس كان بإمكانه إبعاد الكرة الماضية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة

0: الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
5: تصل هذه الكرة عن طريق المنتخب البوسني، طويلة الكرة باتجاه اللاعب باراك تاريفيتش، لكن خطأ كان موجود. هذا ميميتش هو من ارتكب الخطأ في اللقطة الماضية. كرة لمصلحة المنتخب الكندي. كندا تورنتو بالنسبة لكندا مدينة بين قوسين مبروكة لمنتخب كندا، فقط خسارة وحيدة في 28 مباراة خاضها منتخب كندا هنا في هذه المدينة، وبالتالي كان التعويل أيضا كبير على هذا الجانب. منتخب كندا في هذه المدينة لم يخسر إلا مباراة واحدة فقط من آخر 28 مباراة، تلك الخسارة كانت أمام جامايكا في نوفمبر من عام 2023. لكن الآن هنا في تورونتو منتخب كندا يتأخر هنا في أغلى البطولات، هنا في بطولة كأس العالم أمام المنتخب البوسني المتقدم في النتيجة. كرة تصل عالية في وسط الملعب، تلعب هذه الكرة هنا في اليسار، استلام وتحضير، نقلة بعد ذلك في وسط الملعب، انطلاقة واعدة، نعم هي كذلك، راح ميميتش، ثقة ميميتش يستفيد من رمية التماس. مضايقة كانت من جونسون الوضع في الصورة هنا، وبالتالي رمية جانبية للمنتخب البوسني. رمية التماس للمنتخب البوسني في هذه اللحظات. مشجعو كندا بينما في الجانب الآخر على الطريقة البوسنية مشجع المنتخب البوسني كذلك الأمر هناك في سرافيو في العاصمة البوسنية. كرة من رمية جانبية، ملعوبة الكرة عالية والتصويبة هنا تأتي لكن بعيدة كانت الكرة من بنجامين طاهيروفيتش، سدد كرة لكن كانت بعيدة إلى ركلة مرمى. طاهيروفيتش اللي يلعب مع فريق برونبي فريق الدنماركي، تدخل في اللقطة الأخيرة، خطأ يصفر حكم اللقاء اللي بالمناسبة أشهر بطاقة صفراء وحيدة كانت بنصيب اللاعب أليس جونسون، لكن هذه بطاقة صفراء ثانية من نصيب ديميروفيتش لاعب شتوتغارت، عنده 4 أهداف دولية رفقة المنتخب البوسني لاعب ديميروفيتش. خط موجود لمنتخب كندا في هذه اللحظات، تلعب الكرة في وسط الميدان للمنتخب الكندي، ترسل هذه الكرة طويلة بالرأس لكنها تتحول مرة أخرى البوسنية كولاشيناتس. كولاشيناتس يرسل كرة طويلة في وسط الميدان، تحضير في كرة ما زالت تتحول بعد ذلك من الرواق الأيسر للمنتخب الكندي، ملعوبة كرة بينية الآن، لكن في الأخير بتعود من جديد، وصلت هذه الكرة طويلة، شاهد الارتداد السريع وشاهد السرعة هنا في الطرف الأيمن، لكن لاريا غطى ولاريا أبقى على الكرة في حوزة كندا من ركلة مرمى. 4 دقائق إضافية أضافها حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع هنا في ملعب بيمونفيلد في مدينة تورونتو. كندا لا شيء، البوسنة هدف في مجموعة فيها سويسرا وفيها أيضا العنابي منتخب قطر بطل آسيا في آخر نسختين، من نتمنى له التوفيق رفقة 7 المنتخبات العربية الأخرى في هذا المونديال الاستثنائي. كرة تصل بوسنية في اليسار، محاولة ما زالت، الكرة بتعود إلى الخلف مرة أخرى، وصلت الكرة في لمسة تمريرة من اليسار عرضية، لكن أيضا الإبعاد من مدافع منتخب كندا، تتحول إلى بوكنان وصافرة وخطر وبطاقة من جديد هذه المرة على صاحب الهدف الوحيد اللاعب لوكيتش. أول كأس عالم ليوفو لوكيتش اللي ينذر بالبطاقة الصفراء، ثالث بطاقة صفراء هنا على صعيد هذا اللقاء. كرة تلعب لمنتخب كندا، منقولة كرة الخلف وصلت من جانب المدافع دوفورجرو يرسل كرة طويلة باتجاه ميلر، تتحول البوسنة بالكعب منقولة بشكل جميل، وصلت إلى الخلف مرة أخرى، يا سلام على المرور من جانب باشيتش. كولاشيناتس من الرواق الأيسر، تمريرة بوسنية، الكرة ما زالت ترسل، هذه الكرة باتجاه ميميتش لكنها سهلة عند الحارس ماكسيم كريبو. مرور كان ممتاز من باشيتش في اللقطة الماضية. تتحول الكرة لكندا في وسط الميدان مرة أخرى، ديريك كورنيليوس يلعب لها كرة في الرواق الأيمن للمنتخب الكندي في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بديلا، كرة منقولة من الطرف الأيمن، بوكنان يحاول فيها، بوكنان يسقط يتعثر لا وجود لخطأ، الكرة إلى رمية جانبية لمنتخب كندا. بوكنان لاعب يلعب في إسبانيا هناك في الليغا رفقة نادي فياريال، هذه الكرة الماضية طاهيروفيتش وبوكنان، رمية جانبية لكندا داخل منطقة الجزاء بالرأس، الكرة بتعود من جديد لكندا بالرأس من جديد، لكن التغطية موجودة، فرصة لكندا تصويبها، ولكن هناك كولاشيناتس، أي دفاع وأي تأمين وأي استماتة دفاعية بوسنية. نعم هذا ما كان يعول عليه كثيرا السيد سيرجي بارباريز، دفاع البوسنة هو الذي لربما يؤمن طريق البوسنة إلى الدور القادم. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة كندا، من الركنية كرة عالية بالرأس من كورنيليوس لكنها إلى خارج الملعب ركلة مرمى. عديد الركنيات للمنتخب الكندي في هذا اللقاء، لكن حتى الآن لم يستفد منتخب كندا من هذه الركنيات، هذه واحدة في اللقطة الأخيرة وفرصة لمنتخب كندا. كرة بتعود البوسنة في ثواني أخيرة، البوسنة من أجل هدف ثاني، عودة إلى الخلف بتصل هذه الكرة بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب البوسني، لكن الصافرة هنا تأتي، الشوط الأول ينتهي.
4: مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لانك كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياتك أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.

0: صيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حتى المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.

0: الذي يخطئ. أنا جاهزة بس مشي الساعة المنادة الأولى. لا ولادة سعدنا ولا لقينا حضانة للطب.
1: هيا جهزي وأنا جاهزي أشلش أحسن مستشفى حيث مولدتنا.
0: أي مستشفى؟
1: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بيش مثل في الولادة وطب وجراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
0: تأخذي راحتك تماما. كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
2: يا سلام سلم.
1: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: بس عادي معي ومريضي
1: نجلهم معانا. المستشفى فيه كل التخصصات.
2: خلاص جاي لنا.
1: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
1: الآن مثل الري.
3: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240 407 أو 773.

Radio Delta. تستمعون للأولى إذاعة دلتا. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big راديو دلتا الحدث الفني الدائم. Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا الحدث الفني.

كل مكان متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، ورحب بكم مرة أخرى إذا قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، اللقاء التاريخي هنا في تورونتو في كندا باعتبار أنها أول مباراة في تاريخ كندا على صعيد استضافتها لبطولة كأس العالم هنا في هذه المدينة، المدينة التي فيها الكثير من التنوع من دون أدنى شك. بالنسبة للجماهير، الجماهير البوسنية هي التي كانت سعيدة في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء بعد هدف اللاعب يوفولوكيتش، تسع ركنيات لكندا لم يتم الاستفادة منها، ركنية واحدة للبوسنة، البوسنة هدف، كندا لا شيء. وبالتالي هذا الأمر الذي تحدثنا عنه منذ البداية بالنسبة لهذا اللقاء، البوسنة للثاني هنا في فرصة، ليس من ركنية، ليس من كرة ثابتة، من كرة متحركة، أراد أن يحرك فيها ديبروفيتش مشاعر البوسنيين، لكن حارس المرمى تمكن من الكرة الماضية، الحارس ماكسيم كريبو. تشكيلة المنتخبين من دون أي تبديلات، نيكولا فاسيج من جانب المنتخب البوسني، كولا شيناتس، طارق محرموفيتش، نيكولا كاتيت، ولعب نيكولا كاتيتيتش، لدينا عمار ديديتش، عمار ميميتش، بنجامين طاهيروفيتش، إيفان باشيتش، ولدينا باراك تاريفيتش، ديميروفيتش، ويوفولوكيتش، الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب البوسنة في هذا اللقاء. بالنسبة لكندا، ماكسيم كريبو في حراسة المرمى، لدينا جونسون، هناك يتواجد دو فوجرول، ديريك كورنوليوس، ريتشي لاريا، هناك تاجو بوكانان، أوشتاكيو، إسماعيل كونيب، ليام ميلر، جوناثان ديفيد، وتاني أولواشي، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب كندا في هذا اللقاء. الشوط الثاني، كندا هنا في محاولة، كندا كانت عندها عديد الفرص، كان عند المنتخب الكندي عديد المحاولات التي لم تستغل في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هنا يحاولون من جديد، يرغبون في عودة، كرة تصل من الطرف الأيمن، هل في هذه الكرة يعني؟ يا سلام، يا سلام على المرور من جانب أولواشي، لكن الكرة واللوحة الفنية لم تكتمل في اللقطة الماضية، لأن فاسيج كان موجود، لأن هذا البوسني العملاق تصدى لواحدة من أخطر كرات كندا. كندا ما زالت تحاول، وكندا تبدأ ضاغطة في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء كما كان في أواخر شوط المباراة الأول من هذه المباراة ما بين المنتخبين. التمرير في لمسة، النقلة بعد ذلك في المنتصف، العودة عن طريق فاسيج، يلعب لها كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية جانبية لمنتخب كندا في اليمين، بوكانان، عرضية ترسل لكنها بتعود مرة أخرى في وسط الملعب، لدينا تمريرة بوسنية، الكرة بتعود بعد ذلك عند مدافع المنتخب الكندي. حتى الآن جزء كبير من الجماهير لم يعد بعد إلى مدرجات ملعب بي ام اوفيل، الملعب الذي يحتضن هذه المواجهة ما بين المنتخبين، بينما فرصة كندية من أجل التعادل، خطورة، وهناك سقوط، وهناك قرار، وهناك إصابة للاعبين، إصابة تحدث للحارس فاسيج وكذلك لتاني أولواشي. ما هو القرار الذي سيأتي من حكم اللقاء؟ الكنديون يطالبون بوجود خطأ، البوسنيون يطالبون بإشارة بطاقة صفراء على تاني أولواشي في اللقطة الماضية، اصطدام حدث ما بين مهاجم وحارس، والأرجنتيني هنا أشار إلى استمرارية اللعب. البوسني يرى بأن الأمر لم ينتهي بعد، يرى بأن الأمر ما زال في البدايات، وكذلك الأمر هناك في سراييفو في العاصمة البوسنية، الجماهير التي احتشدت منذ ظهيرة هذا اليوم من أجل متابعة مباراة منتخب البوسنة، لأنه يوم للتاريخ بالنسبة للبوسنيين. هذه اللقطة اللي حدث فيها الاصطدام
ما بين فاسج وكذلك كولواشي. هذه اللقطة ما بين الحارس والمهاجم، لكن هل سبق الكرة الماضية التسلل في البداية؟ هذه كرة، هذا أولواشي ممتاز، أولواشي من أمامي كاتيج، مرور كان بصورة مثالية، مرور كان بصورة في غاية الروعة. وعلى ذكر المونديال، تتذكرون مرور الأسطورة ليونيل ميسي من أمام غفارديول تقريبا من نفس هذا المكان في واحدة من المباريات التي لا تنسى والمهارات التي لا تنسى في تاريخ مونديال كرة القدم في بطولة كأس العالم. كرة تصل من الطرف الأيسر، انطلاقة كندية الآن تأتي، سريعة الكرة في اليسار، سريعة لكندا على طريق ولواشي، لكنها سهلة عند حارس المرمى، الحارس كريبو، والحارس فاصل، الحارس فاصل، حارس مرمى منتخب البوسنة، والبوسنة الآن في كرة. كندا أكثر خطورة، كندا أكثر خطرا، كندا أكثر رغبة، كندا أكثر اقترابا على مستوى الدقائق التي مضت من زمن الشوط الثاني من هذا اللقاء. جيسي مارش المدرب الأمريكي، طبعا منذ وصوله إلى منتخب كندا، كندا تقدم مباريات كبيرة حتى أمام المنتخبات الأوروبية، كرة منقولة وصلت في الطرف الأيسر بتعود منتخب البوسنة. بالمناسبة منتخب كندا لم يخسر في آخر 6 مباريات أمام المنتخبات الأوروبية، المنتخبات الأوروبية يعني فرنسا، جمهورية إيرلندا، أوكرانيا، نتحدث عن رومانيا، نتحدث عن أيسلندا، قدم مباريات كبيرة أمامها منتخب كندا في الوديات والتحضير لهذا المونديال. كرة منقولة لكندا، عودة إلى الخلف، لدينا لمسة، الكرة ما زالت لمصلحة منتخب كندا في وسط الميدان، النقلة في اليسار، العرضية منتظرة، الكرة عالية لكنها سهلة عند الحارس فصل. كورنيليوس هو من حاول في اللقطة الماضية، كرة تصل طويلة إلى أقصى اليسار، البوسنيون ينتظرون دخول إيدن جيكو، بينما الكنديون هنا في كرة إلى خارج الملعب من بوكانان إلى رمية التماس لمصلحة منتخب كندا في هذه اللحظات. تنفذ رمية الجانبية، ملعوبة كرة في أقصى الطرف الأيمن، محاولة مستمرة لكن كولاشيناتس، هذا السعيد من كان وجها لسعد البوسنيين في الشوط الأول بعدما صنع الهدف الأول بالكرة الرأسية للوكيتش الذي أنهاها في الشباك. سيرجي بارباريز وجيسي مارش، الملعب عاد ليمتلئ من جديد ما يقارب 45,000 مشجع هنا في هذا الملعب اللي تم زيادة عدد كراسي وطاقة استيعابه من أجل هذه البطولة. كرة وخطأ كان موجود، ملعب طبعا احتضن بطولة كأس العالم للشباب نهائي 2007 حينما تألق الكون أغويرو رفقة منتخب الأرجنتين وأنخيل دي ماريا، الملعب الذي احتضن بطولة كأس العالم للشباب في عام 2014. كرة منقولة لكندا في اليسار، عرضية منتظرة، الكرة ما زالت، ميلر عند الكرة، عودة إلى الخلف، ممتازة، يا عيني يا عيني، الله الله، لوحة كندية في غاية الجمال لم تكتمل، لوحة كندية في غاية الجمال لم تكتمل، العارضة وقفت ضد أصحابها، العارضة أعلنت العصيان على أصحابها في لقطة، يا عيني يا عيني على كرة، ولكن كولاشيناتس من صنع الفرح للبوسنيين، أبقى على هذه الفرحة لأن تدوم، أبقى على هذه الفرحة وحرم كندا من العودة في نتيجة هذا اللقاء. لكن ياهي كرة أو ياهي فرصة أو ياهي كرة وهج منظمة لمنتخب كندا في اللقطة الماضية، كانوا قريبين من العودة، لكن كولاشيناتس بذكريات أدائه مع مختلف الأندية حينما كان بارعا، حينما كان حاميا لعريني أندية، كرة تصل البوسنة، الثاني الثاني الثاني الثاني، وضع الهدف الثاني في وقت الحديث عن إنقاذ كولاشيناتس.
على شيراتس، أراد ديميروفيتش أن يؤمن نتيجة البوسنيين، وأراد أن يسعد هذا الرجل ومثله الكثير في كل مكان. شهيد الكرة، خطيرة كانت، قريبة كانت، فرصة هدف الخلاص، فرصة هدف التأمين، فرصة هدف تأمين التقدم وتأمين ثلاث نقاط مهمة. ديميروفيتش في لقطة، في فرصة، في كرة كان بالإمكان أن يعلن من خلالها منتخب البوسنة الثاني الأهداف. فرصة من هنا، أخرى من هناك، واحدة ردتها العارضة بعد أداء كولاشينات، ركلة ركنية للبوسنة، هي الثانية من أجل ثاني، هي الثانية من أجل ثاني، لكن التغطية كانت موجودة لكندا، مرتدة سريعة للكنديين، لكن هناك تأمين دفاعي بوسني تعود إلى فصل. شوط ثاني حيوية فيه أكثر، شوط ثاني رتم أكثر، إيقاع أكثر، ندية أكثر، كندا في ضغط أكثر وأكثر، عرضية ترسل ولكن إلى خارج الملعب، تتحول إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى للمنتخب البوسني في هذه اللحظات، ما بين فرصة كندية وأخرى بوسنية. النتيجة كانت معرضة لأن تتغير مرتين. هذا الحارس ماكسيم كريبو من تصدى لكرة ديميروفيتش، ومن الجانب الآخر كولاشينات من أنقذ مرمى منتخب البوسنة. كرة من رمي التماس لمنتخب كندا، تنفس سريعة، سريعة في السرعة وصول وفي السرعة عرضية، لكنها سهلة عند حارس المرمى، الحارس فصل. نعم، المباريات أجمل بهذا الإيقاع، بهذا الرتم، بهذه الرغبة، لأن مباريات الأولى على صعيد المونديال وفي النظام الجديد مع صعودي أفضل ثوالف، هذا الأمر يعطي فرصة كبيرة لمن يخرج فائزا حتى من المباراة الأولى. رمي التماس لمصلحة المنتخب البوسني. كولاشينات، أنا أعتقد بأنه رجل هذه المباراة حتى الآن، صنع هدف وأنقذ مرمى منتخب بلاده من هدف. سايد كولاشينات، رمية جانبية بتعود وفقا للقانون الجديد بعد مرور الثواني والعد من الحكم الأرجنتيني. التماس تحول كندي بعدما أن كان بوسني. كرة تصل عند حارس المرمى كريبو، يرسل كرة طويلة إلى أقصى اليسار، تتحول رمية جانبية، على اللاعب البوسني أن يستعجل تنفيذ رمية التماس، والعد يبدأ من لما يسيطر اللاعب على الكرة. الآن يبدأ العد، نعم الآن يبدأ العد. رمية التماس ملعوبة، كرة طويلة منقولة، كرة من الطرف الأيمن لمصلحة منتخب كندا، عودة إلى الخلف، لدينا تمرير هنا في وسط الميدان، لكن صافرة، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لمنتخب البوسنة، خطأ. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة المنتخب البوسني. لاعب وقع على أرضية الملعب، ينهض في هذه البطولة. الفيفا أعلنت الحرب عن تضييع الوقت. كرة منقولة وصلت للبوسنة، بتعود الكرة مرة أخرى لكولاشينات، سلسلة كرة طويلة ساقطة، لكن حارس المرمى يتصدى، تتحول الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية، هذه ثالث ركلة ركنية، هذه ثالث ركلة ركنية لمصلحة

يحمل ركنيات البوسنة الكثير من الخطورة، وحدث هذا الأمر حتى في التصفيات. ثلاثة تبديلات، دفعة واحدة في تشكيلة منتخب كندا في قادم الدقائق. هذه الكرة اللي حاول فيها محرموفيتش، طارق محرموفيتش في اللقطة الماضية. تبديلان بل ربما ثلاثة في تشكيلة منتخب كندا. كرة ملعوبة للبوسنة، طبعا علي أحمد يستعد الدخول في تشكيلة كندا، بينما للبوسنة محاولة، الكرة مقطوعة، وصلت من كورنوليوس، يلعب لها كرة هنا في اليسار، ميلر والتمرير، ليام في النقلة، الكرة تصل بعد ذلك من أوشتاكيو، أوشتاكيو في نقلة في اليسار، جوناثان في التمرير بعد ذلك إلى الخلف، كوني عند الكرة، الجماهير تستعجل وكندا تستعجل، كرة تصل من الرواق اليسار، ميلر في كرة وتمريرة بينية لكنها لا تمر، الكرة بتعود مرة أخرى لمنتخب البوسنة. وصلت هذه الكرة من الجانب الأيمن، تتحول إلى رمية تماس، رمية جانبية. الثلاثة تبديلات في هذه اللحظات في تشكيلة منتخب كندا. هذه طبعا كرة أولواش اللي كان فيها متسلل، ولو لم يكن فيها أولواش متسللا أعتقد لذهب الحكم إلى ركلة جزاء لمنتخب كندا في هذه اللقطة. نعم، وقتها كنت تحدثت وقلت بأن هناك شك في أن يكون أولواشي متسللا. كرة تلعب إلى خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة منتخب البوسنة. ثلاثة تبديلات الآن، علي أحمد راح يدخل بديلا، ديفيد كذلك سيدخل بدلا من ميلر اللي يغادر أرضية الملعب. برومس ديفيد يدخل بديلا في هذه الأثناء، ولدينا بديل آخر، شافل بارك هو من دخل في تشكيلة منتخب كندا، جاكوب شافل بارك. إذن يدخل ميلر، بوكانان، جوناثان ديفيد هي الأسماء التي تغادر أرضية الملعب، ديفيد وعلي أحمد وجاكوب الأسماء الثلاثة. بينما أيضا في تشكيلة البوسنة هناك ثلاثة تبديلات، بازدار يدخل، باشيتش غادر أرضية الملعب، ولوكيتش، هذا هو بازدار يدخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة المنتخب البوسني. كرة منقولة من الطرف الأيمن، محاولة بوسنية، تتحول الكرة بعد ذلك في الطرف الأيسر، منقولة كرة، التفويت، الكرة بتعود من محرموفيتش، وصفرت حكم اللقاءات، الكرة تعود لمنتخب كندا. باشار دخل بديلا، لوكيتش غادر أرضية الملعب، جيجوفيتش دخل هو الآخر بديلا، باشيتش غادر أرضية الميدان. تبديلان في تشكيلة البوسنة، ثلاثة في تشكيلة كندا، لكن ما الذي بالإمكان أن يتبدل في هذا اللقاء؟ ما الذي بالإمكان أن يتحول في هذا اللقاء؟ ما الذي بالإمكان أن يستجد في هذا اللقاء؟ خطأ كان موجود على ديفيد في اللقطة الأخيرة، خطأ كان موجود

الركلة الثابتة عند حارس المرمى نيكولا فاسل على التنفيذ. ترسل هذه الكرة طويلة منقولة كرة بالرأس، بتعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب البوسنة. الكرة عادت، الضغط ومحاولة افتكاك الكرة، تقدم في وسط الميدان للمنتخب الكندي. علي أحمد في الاستلام، علي في التقدم، التمرير بكرة ممتازة، نقلة هنا بعد ذلك كاميرون واشي، لكن في الأخير شهد الروح الموجودة عند لاعبي منتخب

منتخب البوسنة. المدرب سيرجي بامباريس قال نحن نلعب بقلوبنا، هذا ما قال، بينما علي أحمد من أجل قلوب الكنديين فرصة بروميس التصويب، لكنها سالة عند حارس المرمى. خطيرة كانت الكرة الماضية، بروميس ديفيد من دخل بدلا من جوناثان ديفيد، أبناء ديفيد، الأول لم يسجل، الأول لم ينفع كندا، الثاني أراد أن يعوض ما لم يفعل ديفيد في هذا اللقاء. كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة المنتخب البوسني. مباراة أعتقد فيها أشياء، أعتقد ونتحسس من خلال ما نشاهد داخل أرضية الملعب. المباراة تقول لك بأنها لن تنتهي على هذا الحال وأنها لن تنتهي بهذه النتيجة، هكذا تقول المباراة، هكذا توضح لنا المباراة. فأي هدف قادم ولمن سيكون الهدف إن كان هناك هدف قادم؟ كرة تصل من الطرف الأيسر عن طريق كورنيليوس، يلعب لك كرة في وسط الملعب، كوني يمرر كرة في الرواق الأيسر لمصلحة المنتخب الكندي. التقدم هنا في اليسار، بعد ذلك البحث عن مرور، تمريرة ممتازة ولا أروع، روعة روعة كانت التمريرة، التقدم، اللمسة، المحاولة، التصويب، الله الله الله، بعيدة كانت الكرة الماضية من جانب أوشتاكيو. أوشتاكيو أراد أن يعيد أمالهم، أراد أن يعيد أمانيهم، أراد أن لا تكون هذه الليلة استثنائية أو الاستثنائية إلا استثنائية، لكن بعيدة كانت في اللقطة الماضية. نعم، هي ليلة استثنائية، يريد الكندي أن تكون كذلك من خلال نتيجة هذا اللقاء ومن خلال مبتغى عودة في نتيجة هذه المباراة. كرة تصل للمنتخب البوسني، تمريرة خاطئة يستعيد أولواشي، تتحول من جديد للمنتخب البوسني في وسط الميدان، تحضير في الوسط، اللمسة في اليسار، البوسنة في كرة ترسل لكنها سهلة عند حارس المرمى. 20 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، ما زالت النتيجة على حال الشوط الأول، بينما هنا من أجل التغيير الكنديون في كرة عرضية ترسل، خطيرة تاتي، راسية، إبعاد، تشديد، بعد ذلك الوصول بكرة ما زالت يوصل الملعب، تتحول لمنتخب كندا. كندا كانت قريبة، كندا فعلت الكثير، كندا حاولت كثيرا، كندا اقتربت كثيرا، ولكنها صدمت بصمود البوسنيين. البوسني معروف، البوسني هو الرجل الذي لا يقهر، هكذا يقولون في قصصهم، هكذا يقولون في قصص أساطيرهم، هكذا يقولون في التعريف عن هويتهم وفي التعريف عن مزاياهم. كرة منقولة عن طريق علي أحمد، يتقدم لكندا في الطرف الأيمن، علي في لمسة كندية، ما زالت عرضية خطيرة، كرة مستمرة، عرضية أخرى ولكنها أقوى، تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة المنتخب البوسني، رمية جانبية للبوسنة، فعل تقريبا كل شيء منتخب كندا، اقترب في مرة، في مرتين، في ثلاث، لكن هذا صاحب الرقم 5، على البوسنة أن تحييه، على إيدن جيكو وزملائه أن يحيوه لأنه قدم الكثير. أتحدث عن كولا شينادز، كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب البوسني، ممتازة ولا أروع، جميلة ولا أجمل، سريعة للثاني، الخلاص الخلاص الخلاص، كرة الخلاص للبوسنيين، لكن التغطية الكندية كانت موجودة. تتحول بعد ذلك في الطرف الأيسر، كولا شينادز في العرضية، الكرة الرأسية لكنها سهلة عند حارس المرمى ماكسيم ماكريبو، منقولة كرة في الوسط، يا سلام، ممتازة، جميلة في الطرف الأيمن، في الأيمن مطلوبة وفي اليمين مطلوبة، علي أحمد في التمرير، لكن الدفاع موجود، كولا شينادز موجود، وخطأ للمنتخب الكندي الآن، خطأ لكندا في هذه الأفلام. بالأمس أو في صبيحة هذا اليوم شاهدنا شوط ثاني مثير ما بين كوريا الجنوبية وتشيكيا، وهنا في هذا اللقاء الشوط الثاني إيقاعه كان أسرع وفرصه كانت أكثر ورتمه كان أكثر سرعة ما بين المنتخبين. خط موجود لمنتخب كندا من ركلة ثابتة الآن كندية، كرة ترسل عالية بالرأس، لا تفكر في الكرات الهوائية أمام البوسنيين. نعم، المنتخب
البوسني دائما ما يتفوق في الكرات الهوائية.

جانب المدرب جيسي مارش وسيرجي بارباريز، في الجانب الآخر من جانب منتخب البوسنة جيسي مارش وكأنه يطلب الضغط، ومن ثم الضغط، ومن ثم الضغط من أجل تحقيق ما لم يتحقق في هذا اللقاء، من أجل تحقيق مأمول، من أجل عودة إلى الطريق، من أجل نهوض حلم، ومن أجل نهوض أمل بالأحرى لمنتخب كندا. اليوم في كندا يوم غير عادي، فيه كرة القدم تستقر في هذا المكان لأن لا بطولة أكبر من هذه البطولة، وبالتالي حينما تستضيف ولو مباراة في بطولة كأس العالم فإن الأمر يستحق كل الجهد من دون أدنى شك. فرصة أيضا حتى لتبريد أرضية الملعب مثل ما نشاهد في هذه اللحظات مع هذا البروتوكول الجديد من الأشياء الجديدة المستحدثة في هذا المونديال، اللي فيه الكثير من الأمور التي سنشاهدها تباعا من مباراة إلى أخرى وصولا إلى آخر مباريات هذه البطولة، إن كان في كندا وإن كان في المكسيك وإن كان في أمريكا. هذا بروميس ديفيد من دخل بديلا في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، دخل بدلا من جوناثان ديفيد. 19 دقيقة متبقية على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، البوسنة هدف، كندا لا شيء. ملعوبة كرة طويلة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الكندي، رمية تماس، الرمية الجانبية لمنتخب كندا، ولم يكتب حتى الآن الفوز لمنتخب كندا في بطولة كأس العالم. حتى الآن كندا التي لم تظفر ولو بنقطة في بطولة كأس العالم. بالمناسبة السلفادور 6 مباريات 6 هزائم، كندا 6 مباريات 6 هزائم على صعيد مشاركاتها في كأس العالم، الآن 7 مباريات، وهذه الهزيمة السابعة التي قد تأتي بعلامة توكيد من جانب البوسنيين في لمسة كرة منقولة تصل بعد ذلك من الطرف الأيمن، الوصول من يونس أحمد ومن علي أحمد، عنده كرة في وسط الملعب، بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة منتخب البوسنة، ترسل هذه الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن بالرأس، تتحول الكرة من جديد للمنتخب الكندي، اللمسة لكن التغطية كانت موجودة، الكرة للبوسنة ومن ثم السقوط والخطأ في اللقطة الماضية، خطأ لمنتخب البوسنة. منتخب البوسنة يعني حينما نتحدث عن الكرات الطولية يعني تتحدث عن مدافعين ولاعبي خط وسط 1.94 سم 1.91 سم 3.93 سم، حارس مرمى بمتر و94 سم، وبالتالي هذه الفوارق الكبيرة. يا ألفونسو يا ديفيز، طبعا اللاعب الذي تأثيره وتأثير غيابه كبير من دون أدنى شك، ويقال أنه حتى في مباراة سويسرا قد لا يلحق ألفونسو ديفيز بمباراة منتخب سويسرا، هذا ما يقال. الآن تبديلان في تشكيلة البوسنة في هذه اللحظات، سونيتش سيدخل بديلا، ولدينا أيضا اللاعب علي بيكوفيتش سيدخل هو الآخر بديلا في هذه الأثناء. ميميتش يغادر أرضية الميدان، باراك تاريميتش يغادر هو الآخر أرضية الملعب في هذين التبديلين للمنتخب البوسني. كرة منقولة من الرواق الأيسر لكندا في محاولة، لكندا في انطلاقة، الكرة ما زالت لكنها طالت وتحولت إلى خارج الملعب، حاول فيها جاكوب شابلبر لكنها إلى ركلة مرمى للمنتخب البوسني، ركلة مرمى للبوسنة. البوسنة والهرسك ثاني مونديال، دخول لشونيتش ودخول لعلي بيكوفيتش، كرة منقولة طويلة للمنتخب
البوسني ممتاز اللمسة، محاولة التي قدم لكن في الأخير التغطية كانت حاضرة، وصلت هذه الكرة عالية في وسط الميدان، بتعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب كندا، تقدم من الجانب الأيمن، الكرة بتعود بعد ذلك في وسط الميدان للبوسنة في محاولة، للبوسنة في كرة، عودة بعد ذلك في وسط الملعب من جديد عن طريق كولاشيناتس، يمرر كرة كولاشيناتس، تمرير في وسط الميدان مرة أخرى، عودة لمنتخب البوسنة، كولاشيناتس عنده كرة، وصول بعد ذلك في اليسار، الكرة ما زالت مستمرة. طبعا يوم الغد قطر أمام سويسرا لحسابات هذه المجموعة، كل الأمنيات بالتوفيق للعنابي أمام منتخب سويسرا. كرة وصلت في الطرف الأيمن، تعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب البوسني. طبعا قطر سبق لها الفوز على حساب منتخب سويسرا في مباراة ودية هناك في مدينة لوكانو في عام 2018. منتخب قطر اختبار كبير أمام منتخب سويسري مع المدرب مراد ياكين، مجموعة ليست بالسهلة من دون أدنى شك. أولواشي يغادر أرضية الملعب، لارن هو من دخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة منتخب كندا في هذه اللحظات. لارن لاعب نادي ساوثامبتون، 30 هدف دولي في 90 مباراة دولية رفقة منتخب كندا، بخبرة السنوات يعول عليه المدرب جيسي مارش، ويعول عليه كل الحضور بمختلف أطيافهم وبمختلف مراكزهم الاجتماعية، إن كانوا ممثلين وإن كانوا أساطير رياضات مختلفة. كرة منقولة في وسط الملعب، تمريرة ممتازة لكندا، خطيرة كانت الكرة الماضية لكنها سهلة عند حارس المرمى، الحارس فصل. تلعب هذه الكرة في اليسار لمنتخب كندا، تتحول إلى خارج الملعب، رمية جانبية، رمية التماس، وصلت هذه الكرة بعد ذلك في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الكندي.

بتعود الكرة في وسط الملعب، لدينا التمريرة، كونيب عند الكرة إلى أقصى اليسار، وصول بعد ذلك من الطرف الأيسر من جديد لمصلحة منتخب كندا. كورنيليوس يمرر كرة، تقدم وانطلاقة، محاولة كندية، تمريرة ممتازة، الله الله، حان لأحلامهم أن تنهض، حان لكندا أن تعاود الحلم من جديد، هدف العودة وهدف التعديل بخبرة السنوات، هنا عاد ليعيدهم في نتيجة هذه المباراة، عاد ليدخلهم إلى الأجواء، إلى أجواء المونديال التي لا تنافسها أجواء يا ريان، هدف العودة وهدف التعديل لمصلحة منتخب كندا عن طريق لارين، لارين كان الحل، لارين كان المفتاح، كندا تعود في نتيجة هذه المباراة، هنا بلمساتهم، بفنياتهم، في لحظة كانوا يتأخرون فيها نتيجة، لكنهم عادوا لينهض حلمهم من جديد، لينهض أملهم من جديد، لينهض لتنهض معهم أمتهم من جديد، هدف العودة للكنديين، كندا هدف، البوسنة هدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن، ضجيج هنا في المدرج بفرحة للتاريخ يا جيسي مارش، بفرحة للتاريخ يا جيسي مارش، الكل هنا يسعد، الكل هنا يفرح، الريدز يتكلم أخيرا بلغة الأهداف وقد يتكلم بلغة النقاط في المونديال، هل تكون أول نقطة لكندا في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم؟ فرحة كبيرة للجماهير الكندية، البوسنة وحسرة ما بعد تقدم، وهذا هو كأس العالم، ما بين حسرة وما بين فرحة، ما بين لحظة وما بين أخرى، في بطولة اللحظات فيها تتنافس من أجل الخلود، أي نعم، في بطولة اللحظات فيها تتنافس من أجل الخلود. كرة منقولة من الطرف الأيمن للمنتخب البوسني، 10 دقائق متبقية، هل فيها شيء من جنون كأس العالم، من جنون مباريات المونديال؟ كرة لكندا للريمونتادا، تصويبة ولكن إلى خارج الملعب، تتحول إلى ركلة مرمى، الكندي يريدها أن تكون تاريخية، وهذه المشجعة من البوسنة لا تتمنى أن تعيش كندا لحظة التاريخ بأول انتصاراتها على حساب منتخب بلادها. كولاشيناتس امتدحنا كثيرا، لكنه هو من غطى في لحظة تقدم فيها لارين وقال أنا من سأتكفل، أنا من سأسجل، بخبرة 90 مباراة دولية، بخبرة 30 هدف دولي، هذا أغلى أهدافي، هذه أمجد لحظاتي، هذه أغلى أوقاتي هنا في هذه البطولة وفي هذه المباراة بالتحديد. كندا هدف، البوسنة هدف، هكذا أصبحت النتيجة، كرة بتعود لمصلحة منتخب البوسنة، الرمية تماس للبوسنة في هذه اللحظات، سيرجي بارباريز، حان وقت إيدن، هل حان وقت تشيكو؟ لارين بالخبرة سجل، جيكو لديه خبرة أكبر يا سيد سيرجي، كرة بتعود للبوسنة، تقدم في الوسط، الخط كان موجود لكندا، انطلاقة لكندا، تمريرة، الكرة تصل بعد ذلك في الوسط عن طريق محرموفيتش، عودة إلى حارس المرمى فاصل، يلعب لك كرة إلى أقصى الجهة اليمنى، وصول بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب كندا، التدخل كان موجود، حكم اللقاء أشار إلى الاستمرارية، وفي الاستمرارية كرة بوسنية، كرة منقولة من الطرف الأيسر، سباق على الكرة ما بين لاعبين، جونسون يخرج من هذه الوضعية، تشتت، تعود لكندا، انطلاقة كندا، وصول بعد ذلك من لارين، لكن حارس المرمى فاصل يترك الكرة، يؤمن الطريق، ركلة مرمى لمنتخب كندا أو لمنتخب البوسنة. كولاشيناتس وقع على أرضية الملعب، مردود كبير، مردود كبير
قدم كل الشينات في هذه المباراة. جماهير البوسنة كانت تستعد للاحتفال بثاني انتصاراتها التاريخية في كأس العالم بعد الفوز 3-1 على حساب إيران قبل 12 عام. أرادوا أن يحتفلوا هنا في تورونتو، لكن لارن قال ليس بعد. لارن تمكن من إعادة كندا إلى آمال وأحلام كندا. كولا شيناتس سيغادر أرضية الملعب ونسمع المدرج.

0: ما بين فرحة وغصة، ما بين أمل ورجاء، هنا في مدرجات ملعب بيمونفيلد. المباراة في دقائقها الأخيرة، في 7 دقائق في كأس العالم، 7 دقائق طويلة جدا. كرة تصل في وسط الملعب لمنتخب البوسنة، لمسة في اليسار، سريعة الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، كرة شيناتس غادر أرضية الملعب، بونيتش ومن دخل بديلا في تشكيلة منتخب البوسنة. إذا لن يدفع بي جيكو، رمية تماس للبوسنة، كرة تصل في الوسط، طبعا لا يريد أن يجازف أيضا سيرجي بارباريس في ظل إصابة كولا شيناتس. كرة منقولة بوسنية للثاني عن طريق باشدار، لكن في الأخير إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. وأنتم تعلمون ما معنى الركنيات أيها الكنديين البوسنيين، أنتم تعلمون بأن المنتخب الكندي أو أن المنتخب البوسني كثير من أهدافه كانت عبر الكرات الثابتة. باشدار يستفيد من ركلة ركنية للبوسنة، البوسنة من أجل الثاني. ما بين الرجاء والأمل، الركلة الركنية تنفذ، الراسية تأتي، الفرصة للتصويبة، التصويبة لم تأتي، الكرة مستمرة، النقلة عالية، الفرصة ما زالت، الخطورة واردة كبيرة في لقطة، لكن في الأخير تتحول لمنتخب كندا من اليسار، تمريرة إلى أقصى الطرف الأيسر، بتعود للمنتخب البوسني، رمية تماس لكندا الآن. جميل المباراة، رائع المباراة في شوطها الثاني، نعم شاهدنا يعني مباراة المكسيك أمام منتخب جنوب إفريقيا في مباراة الافتتاح، لكن مباراتا كوريا وتشيكيا وكندا الآن أمام البوسنة أجمل بكثير من مباراة الافتتاح التي كانت وفية لمباريات الافتتاح وطبيعة مباريات الافتتاح. رمية تماس، الرمية الجانبية للبوسنة، ستنفذ رمية التماس للمنتخب البوسني. ملعوبة كرة كندية على طريق ديفيد برومس، يحاول فيها لكن الكرة بتعود مرة أخرى للمنتخب البوسني في وسط الملعب. الكرة عادت شتتت إلى من؟ إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، رمية جانبية أنقذها المدافع في اللحظة الأخيرة قبل الركلة الركنية إلى تماس، تماس لكندا عن طريق هذا اللاعب جاكوب شابلبورغ على تنفيذ الركلة الركنية أو الرمية الجانبية. رمية التماس لمنتخب كندا، جونسون على تنفيذ رمية التماس لمنتخب كندا في هذه اللحظات. من التماس كرة تنفذ، من التماس كرة تلعب، الإبعاد ياتي من مدافع منتخب البوسنة، الكرة تتحول كندية حمراء، عرضية عالية خطورتها كبيرة لكن إبعادها من المدافع، تتحول البوسنة في هجمة، في انطلاقة، في وصول، في اتصال، في رغبة هدف ثاني، في كرة من أجل فوز، في كرة من أجل 3 نقاط، في كرة من أجل تاريخ، من أجل 2 انتصار البوسنة في التاريخ. كرة منقولة من الطرف الأيمن، اللمسة بوسنية، المحاولة ما زالت، كرة الخدوهات لم تكتمل، بتعود لمنتخب كندا مرة أخرى في وسط الملعب عن طريق ديفيد برومس، يحاول فيها أمام المدافع البوسني في حوار الأبدان، نعم بهذا المعنى وبهذا اللفظ وبهذا القول، مع البنية الجسمانية للمهاجم والمدافع في لقطة باطية. خطأ لمنتخب كندا، خطأ لمنتخب كندا في الكرة الأخيرة، هذا هو برومس، ملعوبة الكرة في وسط الملعب لمنتخب كندا، تلعب هذه الكرة في الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف عن طريق إسماعيل كونيب. الجماهير الكندية صوتها يعلو هنا في تورونتو، كرة منقولة من علي أحمد، تمريرة إلى علي أحمد، يتقدم من الطرف الأيمن، لمسة إلى الخلف عن طريق إسماعيل، من إسماعيل إلى أحمد، أحمد في لمسة، تمريرة كندية لكن طا محرموفيتش شتت الكرة الماضية، بتعود الكرة لإسماعيل كونيب، يسقط يتحصل على خطأ. طبعا كندا مباراتها القادمة في الجولة الثانية ستكون أمام منتخب قطر، بينما منتخب البوسنة عليه أن يواجه منتخب سويسرا في المباراة الثانية. كندا مباراة الثانية ستكون في فانكوفر. كرة تلعب لكندا. إسماعيل كونيب عاد كرة في وسط الميدان. كونيب والتمرير تتحول الكرة من جديد للمنتخب البوسني. اللمسة في الرواق الأيسر. الكرة تصل بعد ذلك في وسط الملعب لمنتخب البوسنة. تتحول الكرة بوسنية في وسط الميدان. الضغط ما زال مستمر والكندي ما زال يحاول. والكندي هنا يتحصل على خطأ. خطأ لمنتخب كندا في اللقطة الماضية. خطأ. لمنتخب كندا دقيقة أخيرة على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثانية من هذا اللقاء. هذه عدد المحاولات في صورة وهذه عدد التسديدات على المرميين في أرقام. الكرة في الرقم القادم ماذا عسها أن تكون؟ ماذا عسها أن تكون في ركلة ثابتة لمنتخب كندا؟ من الركلة الثابتة كرة ترسل، من الركلة الثابتة كرة سهلة عند الحارس فصل. حارس البوسنة تمكن من الكرة الماضية. كم هي عدد الدقائق؟ الدقائق هي 6. وقت محتسب بدلا من الضايع في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. 6 دقائق أضاف حكم المباراة. كرة بتصل من جديد لمنتخب البوسنة. تمرير في وسط الميدان. الكرة بتعود بعد ذلك مرة أخرى لمصلحة المنتخب البوسني من الطرف الأيسر. تلعب هذه الكرة في تمرير نقلة انطلاقة بعد ذلك من اليسار عن طريق باجدار. الكرة إلى خارج الملعب. تماس لكندا. فاكوندو تيوب الحكم الأرجنتيني. رمية جانبية الآن لمصلحة المنتخب الكندي. ستنفذ رمية التماس وتبديل في تشكيلة كندا. هو الخامس. تبديل خامس في تشكيلة كندا. أوشتاكيو يغادر أرضية الملعب. أوسوريو هو من دخل بديلا في هذه الأثناء. أوسوريو من يلعب لفريق تورونتو فريق المدينة. كرة منقولة للمنتخب البوسني. تصل هذه الكرة في وسط الملعب. محاولة للبوسنة لفودار. تقدم من اليسار بعد ذلك سقوط. خطأ كان موجود. إشارة لاستمرارية لعب وفي الاستمرارية انطلاقة لكن هناك خطأ. خطأ لي محرموفيتش في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود. هذه الكرة الأخيرة. ركلة ثابتة للبوسنة. هذا أوشتاكيو من غادر أرضية الملعب. ركلة ثابتة هنا ستنفذ. كرة من الركلة الثابتة لمصلحة منتخب البوسنة. جيجوفيتش على التنفيذ. يلعب كرة قصيرة في وسط الميدان. ترسل هذه الكرة عالية إلى أقصى الطرف الأيمن بالراس. تتحول الكرة وما زالت للبوسنة بالراس. حوار الرؤوس بعد ذلك حوار الأقدام. لارن عند كرة في وسط الملعب. لارن يا لارن هناك التدخل وهناك خطأ وبطاقة صفراء في اللقطة الماضية. بطاقة صفراء على اللاعب كاتيتش. هذه الصورة المثبتة عند حكم المباراة وبطاقة صفراء من نصيب لاعب المنتخب البوسني نيكولا كاتيتش. المدافع الذي خرج من وضعية كانت صعبة كان بالإمكان أن يستغلها منتخب كندا. أوسوريو من دخل بديلا وكأنها مكافأة لاحتفال اللاعب بعيد ميلاده 34 هذا اليوم. كرة تصل طويلة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب البوسني. ممتازة التمريرة لكنها مقطوعة بتعود عن طريق إسماعيل كونيب. تباطى فيها كونيب تتحول لمنتخب كندا من الطرف الأيمن. سريع الكرة الآن في اليمين. بعد ذلك الكرة ما زالت عادت مرة أخرى لمصلحة منتخب كندا من الطرف الأيسر. الكرة تلعب بعد ذلك في الجانب الأيسر. لدينا تمريرة. كرة ما زالت قائمة لمنتخب كندا في وسط الميدان. البحث من وسط الملعب. كندا في آخر دقيقتين تريد أن تصنع الاستثناء. هل من استثناء قادم؟ هل من استثناء قادم؟ علي أحمد السلام عرض خطيرة لكندا ولكن فاصل يتمكن من هذه الكرة. فاصل تمكن من الكرة الأخيرة. جماهير البوسنية كرة تلعب طويلة من حارس المرمى. فاصل يلعب الكرة السريعة. وصول بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب كندا. كندا ومنتخب كندا هو من يضغط الآن، هو من يريد الثاني. فهل يكتب لهم ثاني الأهداف؟ هل يكتب لهم أول انتصار في التاريخ في المونديال؟ كرة تصل منقولة لمنتخب كندا. ملعوبة كرة من الطرف الأيسر. اللمسة هنا في اليسار. عودة إلى الخلف من جديد للمنتخب الكندي. منقولة كرة بعد ذلك من أوسوريو ليحتفل بعيد ميلادي هذا اليوم. يريد أن يكون الاحتفال احتفالين لكندا. منقولة لكندا فرصة، لكندا خطورة عرضية تصويبة فرصة ما زالت ولكن دفاع بوسنيا تصدى. دفاع بوسني في اللحظة الأخيرة يذود. كندا تضغط، كندا تريدها التاريخية، تريدها التاريخية، تريد أن تكتب سطرا مزدوجا في التاريخ في الليلة التي استضافت فيها أولى المباريات. تريد أن تحقق أول الانتصارات في آخر الكرات، في آخر المحاولات، في آخر اللمسات، في آخر الثواني، في آخر الفرص. علي أحمد تقدم، علي أحمد راوغ، علي أحمد في كرة مرر، علي في تمريرة لكن كرة مقطوعة. خلاص خلاص وكأن الأمر حسم، وكأن الأمر قضي. التعادل الأول في بطولة كأس العالم في هذه المباراة الثالثة ما بين كندا والبوسنة. هدف لهدف، وهو بالمناسبة أول تعادل للمنتخبين في مشاركتهما في كأس العالم. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.
1: مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

Noël. Thank you.